0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ألفاظ متقاربة لا مترادفة، مقاربة ثانية.
2: قلنا في المقاربة السابقة أن الثقة والدقة وحدهما غير كافيتين كي يوصف إبراهيم عليه السلام بأنه خليل الله، إذ لو كان الأمر كذلك لوصف كل نبي بأنه خليل الله، ففيهم جميعا تتوافر الثقة والدقة. يتبادر إلى الذهن أن امتزاج المعنيين الضعف ثم الثقة والدقة مما أهل النبي إبراهيم لتلك الصفة، ذلك أن الخليل صيغة فعيل، مثلها مثل قتيل وضعيف وغيرهما. فالخليل هو الذي بحاجة إلى تقوية وإسناد، فحين أقول فلان خليلي يعني أني قويته وأسندته. ونرى أن هذا يمثل الفرق المعنوي الأساس بين الخليل والصديق والصاحب. لك أن تقول النبي إبراهيم خليل الله لأن الله اتخذه خليلا، أي يسنده ويقويه في مواجهة أعتى ظلم من قومه، ولأنه حامل رسالة تعتبر الخلقة الثالثة للعالم بعد خلق آدم وطوفان نوح، وهو إعادة خلقه فكرياً كما أوضح القرآن الكريم. وعلى الرغم من كل هذا تبقى صفة خليل الله ذات دلالات أوسع من هذه، فما قام به إبراهيم عليه السلام متفرد في بابه، ومن ذلك ثلاثة أمور بالغة الأهمية في تاريخ البشرية. الأولى طاعته أمر ربه بذبح ابنه، الثانية إعادة بناء الكعبة المشرفة لتصير محجة للناس عبر التاريخ، الثالثة ترك زوجه وابنه في تلك الصحراء، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لتكون مكة. ولكن في حياة عموم الناس ما كل خليل خليلا، وأحيانا يعجب المرء بصاحب له يعينه ويساعده ويوليه ثقته أن يجعله خليلا، ولكن هذا الصاحب ليس أهلا ليكون خليلا فيسوق صاحبه للمهالك، وهي الحالة التي ذكرها القرآن: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وجمع الخليل أخلاء وأخلة، وذكرت الأولى في الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأخلاء قد يكونون من أهل الخير وقد يكونون من الأشرار، الأولون يساعد بعضهم بعضا في الخير، والآخرون يتساندون في الشر ثم يتبادلون العداوة فيما بينهم. وقد فسر اللغويون الخليل بالفقير، وشاهدهم: وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم. لكن هذا التفسير غير دقيق، فالخليل في هذا البيت لا يدل بحكم سياق البيت على الفقير، ذلك أن العام عام مسغبة وقحط وجوع وحاجة، وهي ظروف يمر بها الفقير وقد يمر بها الغني، وهذا صاحب له جاء إليه يستعين به لقضائها، فالمحسن يتخذه خليلا أي يساعده على اجتياز محنته. ولو لم يحدد الشاعر اليوم بأنه يوم مسغبة لأمكن فهم معنى الفقر فيه، على أن اللغويين ذكروا أن الخلة الحاجة ورقة الحال، ولكنهم لم يصفوا الفقير بالخليل، فنرى أن الخلة بمعنى الحاجة تطور في دلالتها على الضعف، لأن المحتاج ضعيف حتى تنتفي حاجته فيقوى بما كسبه أو حصل عليه أو حظي به. وقبل أن ننتقل إلى كلمة الصديق، أجيب سؤالاً تكرر في عديد من المناسبات عن تكرار كلمة خلال في جمل كثيرة في هذه الأزمنة، كقول أحد المتسائلين: هل يصح لغوياً أن نقول، ونتبين من خلال دراسة معلقات العرب صورة المجتمع العربي قبل الإسلام؟ الجواب: انتشر استعمال خلال في هذه الجملة وأمثالها انتشاراً واسعاً. لنعرف معنى خلال هنا، أما المعنى فالخلال الضعف، مثل الأماكن الضعيفة الحماية والحراسة كما في فجاسوا خلال الديار، فاستعماله في المثال المذكور يعني وجود خلل أو ضعف صياغة في النص المدروس، ندخل منه لاستجلاء صورة المجتمع العربي قبل الإسلام. ولا أظن مستعملي هذا التركيب يقصدون هذا المعنى، لذا فهو زيادة لفظية لا ضرورة لها. فالفصيح أن نقول: ونتبين من دراسة معلقات العرب صورة المجتمع العربي قبل الإسلام. ننتقل في الحلقة القادمة إلى كلمة الصديق.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها. شيء من اللغة.

مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت، وجلس في كل مكتب، وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: كريم
1: القرآن الكريم
0: برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، ذكرنا في هذا البرنامج مجموعة من الأعمال الصالحة التي يحبها المولى سبحانه وتعالى، والهدف من هذا أيها المستمع الكريم أن نقرب بين يديك إلى هذه الأعمال البسيطة التي يحبها المولى عز وجل. هي أقوال وأفعال بسيطة إذا فعلتها أحبك المولى سبحانه وتعالى. والهدف من ذكر هذه الأعمال هي محبة الله، حتى إذا خرجنا من هذه الدنيا نكون ممن يحبهم المولى سبحانه وتعالى. وكما ذكر سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. وإذا حب الله عز وجل عبدا كما في الحديث: نادى جبريل أني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل فأهل السماء أن الله يحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذه الأعمال كانت متنوعة فيما ذكرنا، إما من الأعمال الصالحة كالذكر، وإما من الأخلاق التي يحبها المولى سبحانه وتعالى، وكذلك من الأمور التي يحبها المولى عز وجل وذكرناها في برنامجنا هي الفرائض، وتليها النوافل. وما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ لأنهم الصحابة كانوا حريصين على ما يحب الله عز وجل، على ما يحبه المولى سبحانه. فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فهذه من الأعمال التي يحبها المولى سبحانه وتعالى. كذلك الصلاة مع الجماعة، قال صلى الله عليه وسلم بارك عليه: وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى، يعني أفضل من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله، فهو أحب إلى الله. كذلك الوتر: إن الله وتر يحب الوتر. وعندما سئل صلوات الله وسلامه عليه: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله. قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم صلة الرحم. قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم قطيعة الرحم. فالصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي يحبها المولى سبحانه وتعالى. يحب الله عز وجل الأخلاق الحسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم بارك عليه: جاءه رجل فقال: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. ويحب الله عز وجل العبد التقي الخفي الغني، التقي الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، الخفي الذي يخفي أعماله عن عباد الله عز وجل، الغني هو الذي استغنى بما أعطاه الله، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك الزهد في هذه الدنيا، عندما سئل عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من الأعمال كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، والمحافظة على صلاة الوتر، والإصلاح بين الناس، والعدل والقسط والتوكل والصبر والتوبة والرفق والحلم والأناة، إدخال السرور على أخيك المسلم، الكرم، الغيرة، هذه الإتقان في العمل، وغيرها من الأعمال التي ذكرناها في هذا البرنامج، كلها يحبها المولى سبحانه وتعالى. فالله الله أيها المستمع الكريم، في الحرص
على فعل هذه الأعمال وبما يفتح الله سبحانه وتعالى عليك، فإن الله عز وجل من رحمة بهذه الأمة أن عدد لها ونوع لها الأعمال الصالحة، فمن فتح الله عليه في الصلاة فليحرص على ذلك، من فتح الله عليه في الصدقة، في الصيام، في الذكر، فيما يفتح الله عز وجل عليك فتحرص عليه لعلك تنال محبة الله عز وجل والسعد في الدنيا وفي الآخرة. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين ومن أولياء المتقين ومن عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
0: عزيزي المستمع.
5: عزيزتي المستمعة.
0: نتحدث في حلقة اليوم عن المقوم الثاني من مقومات التكوين الدرامي،
5: توازن الشخصية.
0: أيها الأصدقاء، عندما يرسم كاتب السيناريو شخصياته الرئيسة، فإنه يميز كل منها بصفة عامة تغلب على صفاتها الأخرى،
5: كأن تتميز الشخصية بأنها شريرة أو خيرة،
0: مسالمة أو ظالمة،
5: رومانسية أو واقعية.
0: لكن تميز الشخصية بصفتها العامة لا يعني أن تصبح كل تصرفاتها بهذه الصفة فقط، حتى لا تبدو مبالغا فيها أو غير مقنعة.
5: بمعنى
0: أن الشخصية الشريرة تكون أكثر إقناعا لو صدرت عنها بعض اللمسات الإنسانية على الرغم من عنصر الشر الذي يسيطر عليها.
5: كذلك الحال إذن بالنسبة للشخصية المسالمة.
0: نعم، فهذه الشخصية أيضاً لن تكون مقنعة إذا ظلت مسالمة في كل مواقعها، بل تكون أكثر إقناعاً لو اكتسبت بعض الظلال من صفة مضادة.
5: أصدقائنا، يقوم مبدأ توازن الشخصية على فكرة أن الشخصية الدرامية ينبغي ألا تكون سوداء تماماً أو بيضاء تماماً،
0: بل يجب أن تكتسب بعض الظلال من الأسود في اتجاه الأبيض، أو من الأبيض في اتجاه الأسود.
5: ماذا عن توازن أو تنوع الشخصيات؟
0: إضافة إلى مبدأ توازن الشخصية الواحدة، فإن شخصيات البناء الدرامي السليم يجب أن تتنوع وتتوازن في مواجهة بعضها من ناحية،
5: كما تتنوع وتتوازن شخصيات الفصيلة الواحدة التي تجمعها صفات مشتركة من الناحية الأخرى.
0: نعم، فالشخصية الشريرة تتوازن مع الشخصية الخيرة،
5: والشخصية المسالمة تتوازن مع الشخصية الجسورة.
0: وعلى ذلك فإن شخصيات الفصيلة الواحدة التي تجمعها صفة الشر أو صفة الخير مثلا، لا ينبغي أن تكون مطبوعة بصورة واحدة،
5: بل ينبغي أن تكون بينها بعض الاختلافات الطفيفة التي تكسبها شكل التنوع على الرغم من صفاتها المشتركة.
0: مثلا شخصيات العصابة التي تسطو على بنك ما، هم في الأصل كلهم لصوص مجرمون، ولكن تتفاوت درجة الإنسانية من شخص إلى آخر، ويكون ذلك حسب ما يرسمه السيناريست.
4: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست هاني السعدي. الجزء الثاني.
5: أصدقائنا، كاتب الصورة التلفزيونية والسينمائية هاني السعدي كان مهتماً بقضية الكتابة والتأليف منذ أن كان صغيراً، فهل كانت الكتابة بالنسبة له طموحاً أم إنها رغبة؟
0: في مقابلة صحفية أجريت معه قال: ليس طموحي بل رغبتي هي أن أكون كاتباً، فقبل تفكيري في التمثيل جربت الكتابة.
5: ثم قال: بعد ذلك انتسبت إلى النقابة ودخلت الوسط الفني ممثلاً وبقيت أكتب.
0: لقد ساعده التمثيل على تجويد ما يكتب.
5: كيف؟
0: لأنه استفاد من النصوص التي مثل فيها، فعرف كيف يكتب السيناريو والحوار، وهناك تعرف كيف يكون النص قوياً وكيف يمكن أن يكون النص ضعيفاً.
5: أصدقائنا، منذ صغره تنقل السيناريست هاني السعدي من معلم وكاتب للأمثال والمسرح والقصص القصيرة إلى ممثل، والآن كاتب تلفزيوني شهير.
0: من التلفزيون انطلقت شهرته، وعرفه الجمهور العربي في كل مكان.
5: هاني السعدي لم يتخصص في دراسة السيناريو، مع ذلك أصبح واحداً من أهم كتاب الصورة الدرامية في الوطن العربي. ترى كيف وصل إلى هذه المكانة التي وصل إليها؟
0: بعد الفاصل القادم سنتعرف على ذلك.
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست هاني السعدي.
5: مستمعين الكرام، تكون موهبة الكتابة الدرامية مدفونة أحياناً في نفس الكاتب، فهو لا يعرف عنها شيء حتى تتهيأ له الظروف المناسبة لذلك، أو يأتي من يكشف عن تلك الموهبة.
0: عندما كان السيناريست هاني السعدي معلماً، كان يتمتع بخيال واسع.
5: لقد ساعده ذلك الخيال في عمله كمدرس، فقد كان يقص على طلابه حكاية من الخيال كانت تمتد أحياناً من بداية السنة الدراسية حتى نهايتها.
0: هذا الأسلوب حفزه وساعده في كتابة السيناريو، فكتب التمثيليات والمسلسلات الإذاعية قبل التلفزيون.
5: عرفنا في حلقة الأمس أن المخرج هيثم حقي هو الذي نصح هاني السعدي بالتوجه نحو الكتابة أكثر من التمثيل، لما رأى من إمكاناته الكبيرة في رسم الصورة بالكلمة.
0: نصحه بذلك بعد أعماله الدرامية غضب الصحراء ودائرة النار، فقال له: اترك التمثيل، فأنت مشروع كاتب مهم.
5: وتدريجيا هذا ما حدث، ففضل السعدي الكتابة تاركا التمثيل.
0: عزيزي المستمع، أعطي موهبتك حقها وقنن الرغبة لصالح الموهبة.
5: الموهبة أحق أن تصقل أكثر من الرغبة.
0: أيها الأصدقاء، من المسلسلات التي كتب صورها باقتدار كبير وبأسلوب مميز السيناريست هاني السعدي مسلسل الجوارح.
5: هذا المسلسل كان أول مسلسلات الفانتازيا التي انتهجها المخرج السوري نجدة إسماعيل أنزور في أعماله.
0: والجوارح من الأعمال الفنية السورية التي حققت شهرة واسعة في كافة أرجاء الوطن العربي.
5: لقد أبدع المخرج نجدة إسماعيل أنزور في تقديم العمل بصورة ورؤية جديدة،
0: كما أبدع السيناريست هاني السعدي في صياغة الصورة الدرامية بالكلمة،
5: فلولا الكلمة لما كانت الصورة.
0: من مسلسلات الفانتازيا التي أبدعها السيناريست هاني السعدي مسلسل الكواسر.
5: يعتبر هذا المسلسل الجزء الثاني من مسلسل الجوارح، وهو من نمط الميلودراما التاريخية التي عرفت بالفانتازيا.
0: مسلسل الكواسر من بطولة أسعد فضة، سلوم حداد، رشيد عساف، سوزان نجم الدين وآخرين.
5: أما مسلسل البواسل فهو الجزء الثالث من سلسلة الفانتازيا التاريخية الجوارح والكواسر، التي أبدعها السيناريست صاحب الصورة المكتوبة المميزة هاني السعدي.
0: بداية هذا الجزء كانت من نقطة نهاية مسلسل الكواسر.
7: هل حلت بنا لعنة من السماء؟ لم نكد نفرح بالنصر على شقيف حتى يختفي ابن الوهاج وتصفى نساؤنا.
8: هل تصدقون أن كنوز ابن العلقم هي لعنة قبيلتنا؟
7: منذ متى كانت الكنوز لعنة؟
8: مذ أصبح كنز ابن العلقم بحوزتنا يا جهجاه. ألم يفرق أبو طراقة ابن الوهاج عن أولاده لتخلو له الساحة فيسرق كنوز ابن العلقم؟ ألم يترتب على ذلك قتل ابن الوهاج لولده أسامة؟ ما الذي جعل شقيفا يفكر في الإغارة على القبيلة؟ أليس طمعا بكنوز ابن العلقم؟ وأولئك اللصوص الذين سبوا نساءنا ونهبوا القبيلة، ألم يأتوا بحثا عن كنز ابن العلقم أيضا؟
7: أتريدنا أن نلقي بكنوز ابن العلقم إلى البحيرة يا حجل؟
9: حجل قال بعض الصواب يا جهجاه، لكنني أزيد عليه. إن تمثال أسامة هو النحس الذي يلاحقنا في كل مرة. أجل، مذ غرسه ابن الوهاج في ساحة القبيلة والكوارث تتعاقب علينا. أقسم إنه كان دائما شؤما علينا، ولكن اللصوص خلصونا منه إلى الأبد بلا رجعة.
8: بقي أن أتخلص من كنز ابن العلقم كما قلت،
10: لا أجد ما قلت يا ابن الرومية أفضل مما قاله حجل. الشؤم والبؤس والنحس كلها لا تعني لي شيئا.
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست هاني السعدي.
5: أصدقاءنا، في إحدى المقابلات الصحفية سئل هاني السعدي متى يسيء المخرج للنص الذي بين يديه، فقال:
0: مهما كان المخرج ذكياً فإنه يسيء إلى النص إذا لم يسترشد بالكاتب، وإذا استفرد بالنص فهو في النهاية مخرج،
5: والكاتب هو الأعلم بتفاصيل نصه الذي أنجبه على الورق،
0: وبالتالي فهو الأدرى بكيفية التعامل معه حتى لو تطلب الأمر في بعض الأحيان الحذف والتعديل والإضافة.
5: لذلك فمن الخطأ الكبير أن يحل المخرج مكان الكاتب.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
5: إلى اللقاء.
1: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
0: إذاعة سلطنة عمان.
6: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
7: عين أخرى.
6: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
8: حنانات الطيران. انفلات. انفلات. انفلات. انفلات. تركت جسدي في إسطبل الموت، والآن أنا حي ومبارك. رحلت عن حوافر الأسر واستسقيت من النبع. في الحنان الخافت أشمخ، أتحدر في الشهوات الناعسة. أقطفني في غرامي، أسهر وأنسحر في الأشواق المختبئة. لا جسد لي، قلت هذا للأطفال. أشجاري في الأعلى، منطادي يكتب حلم الطيران. بقعتي تتناوبها النجوم والفراشات. لم أعد غير تميمة من لهب في عين الغزالة، غير سهو يجن رأسه السعيد. لم أعد غير حشائش تفرك أسلوبها في الهواء، غير جهة في الأرومة والبذور. لا شرق أو غرب، لا شمال أو جنوب. لا طاقة لي فأكون شجرة لأنني ناي. لا شاعر في عتمتي لأنني شراع يحك بجبهته خد السدى في الحلوة وحلقي نبات في الطيور. بلا حامل شموع، بلا صندوق بريد، ومخملي طار ولعابي تضاحك. ناعم شر هناك، نائم في الشجاعة المكنونة في الرماد اليقظ. مجرد رذاذ هكذا أمشي، مجرد فنار هكذا أدخل في روع السفينة. أعرف الأرجوحة الكاملة وأبتسم، أتعلم من إخوة العوائين، من أخوات المحزومات في الشهد والنار والخلاص. روحي يوسف تتعلق بالقافلة السيارة وتحب البئر. بخالص الكلمة أختطف نفسي وأنخطف في الشمعة الغائبة، أتفتت في الولع، وكلما سكنت الأبيض انهمر الأزرق في سفري، وكلما داعبت الرماد انفتحت في رؤيا ذهب الصحراء، وكلما جرفتني القمم تصاعدت في قاع المتسامي في الماء المحتفل بالأصابع الأولى، مجرد سهو غير ناقم أنكشف لي، أحمل رقعتي وأحتضن البذرة وألم النار، مجرد طبشورة تومئ للعين الأولى توثق أن الجمال أسمر، الألعاب لبن وعسل ورضاب، الجمال في الإغماضة الثملة. طرت، تعلمت الشاشة مني أن تتكاثف، أن تدخل في المرايا البليغة. ليس لي أن أكون حين جسدي مثخا، حين هلامي يتنبأ بالموت، لكنني الآن تركت جسدي في إسطبل الموت، والآن أنا حي ومبارك. استعادة. ولتوي خرجت من الحلم، حلمك النهم الذي ابتلعني في سحره المغوي. كانت ابتسامتك تصاعد كأنها رذاذ يغني، وعيناك تفوزان في هديل المجرات. بدا لي أن كل مصدات التي افتعلتها من أجل مقاومتك قد تعطلت، وكل نسياناتي التي حزمتها في صدري قد باءت بالفشل الذريع، وكل بنياناتي التي تسوف الصيف قد اندكت. أنا أراك الآن أنت تحمضين صورتي، وأنا أخرج طريا وطليقا وبي ولع ومزرعة. لقد كبلتك في دواخلي، والآن لا تندثرين بل تنغرزين وتولدين متجاوزة مشاعري المنغرسة في اللهب. وعندما أوردتك مورد الهلاك والحتف وأنا منشغل في العدم، أخرجت لي مزمار أنفاسك وقمت تغطينني بليل الياسمين. وعندما طردت ذاتي من قراءتك قبل بدء الخليقة، التفت حضوري في حضور شمعتك المذهلة، ووقع كتابك بين أحضاني. أنا أرتد إليك، أنا أستعيدك، أنا أقطفني فيك، أنا أحضرني في ملكوتك وأفلاكك. إنها المعجزة، إنه المطر، إنه الحاجز والسور اللذان يقفز فوقهما حصان المطهم. هأنذا أقرع باب الذهول، لأنك اندفعت في حلمي مثل طيش إلهي، وتفلت في الهواء الناعس، وما إرادتي شاءت ولا تشوفتك من على شرفة الأمل. طلعت فأن لي أن أقتل النجمة، انفرجت في المتاهة فأن لي أن أغلق الكوة والنافذة والباب، داهمتني فأن لي أن أنطح الطوفان، تبللت بنداك وانسحرت في رؤياك، فلن ينقذني مذبح ولا هيكل ولا دير ولا أضحية، ولن يرتفع بي عندك قداس ولا جناز ولا رسالة. وقد كنت في الوحل فجنيت الفضة الأغلى من الذهب، وكنت في المدمع فانفرط العيد في قلبي وتملكني الأسى الحنون، كنت في الحبر فراودني القرطاس، وكنت في الرقص فهبطت جسر الأحصنة، وكنت في الذكرى التي تشعر الحالمين، وكنت في السهو فوجدتني أكتب حرزك وتميمتك وأعلق أيقونتك، وكنت أهطل في الدمع فلبست قميص الخد. تمنعت في النهار وجئت إلي في منتصف الحلم، وعضدتني في المدفن العزيز حيث الزهرة التي تتدلع وتتشرف وتتكبد وتتفتح وتنغلق، وجعلتني على الوتر ليطيش لحني وتزفر دمائي، وانطلقت بي. نعم، هكذا هكذا هكذا تماما، وأنا أتشكل بك في الحديقة الكاملة. نواس. عندما تكون مجرد قلب يتماوج تحت أشعة الشمس، لا غبار لك، لا عصي، لا أظافر، لا حصانا مسعورا في جبينك، عندما تتهددك الجرائم والخرائط والحدود والقراصنة، وأنت تنحني لتروض السهو، عندما تزعق الآلات في أذنيك وأنت مواطن غابي بامتياز، عندما يصرخ الجنرالات في أمعائك وأنت تتمشى تحت المطر، عندما تنوس وتود أن يغمض جفن لك وهم يقلونك في عربة الموتى وأنت لم تمت بعد، عندما تكون مجرد حيوان يتعرى في وجه الألم، مجرد رحلة مغدورة في الطريق إلى الأطفال، مجرد إرشيف حالم بأن لا تظفر بك العهود والمواثيق ولا تتزوج بك الأوبئة، عندما تخبط بظلك في الميناء وتتنزه رئاتك الملايين في الحافلة الموصودة للانفجار، عندما لا أمل لك، لا حمى إلا الفصول الدائخة، عندما تقفز دعابتك من النافذة وتلتقطها في عينيك، عندما تثمل أصابعك وأنت تعزف على فكرة ضائعة، عندما تتقاذفك الأسماء والأفعال والشراهات والرحابات والغمامات والصحارى، عندما تبصر حدقتك في قلبك وقلبك في زهرتك وزهرتك في أجنحتك المدومة التي طريقها إلى الشمس، عندما تفعل ذلك يا صاح توكل على الأنغام واشرب من مياه البحر واركب جواد النار وتوكى على العذوبة، بينما رأسك يندق تحت المقصلة العادلة وباسم الطفل العاري ناغي الشعاع الشريد. في حنانات الطيران.
6: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
8: عين أخرى.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعا
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم بالتحدث إلى مشروع قنيل الفضيات. معكم يونس بن ياسر بن ناصر السليماني من ولاية نزوة، تخصص هندسة كهربائية. طبعا بداية فكرة قنية للفضيات كانت تقريبا في 2017، يومها كنت في بداية الأيام الدراسية في الجامعة. طبعا بدت هذه الفكرة، وكانت من بدايتها كانت شغف وحب في هذا المجال. كانت بداية بسيطة جدا، يعني من البدايات أني عملت في أحد المحلات الموجودة في ولاية نزوة للفضيات، ومن يومها حقيقة هذا المجال جدا حبيته بحكم أنه كان سلس ومعرفة الناس وتأسست عندي هذه الفكرة. ولكن قررت أني أسوي هذا المشروع في بداية 2018. يومها كنت متخرج من الكلية، كلية التقنية، وهذاك الوقت فكرت أني أكمل دراستي الجامعية، فالمفترض أني أبدي هذا المشروع، ولكن كانت الأمور المادية نوعا ما كانت، فكمل دراستي الجامعية حسابي الخاص، ولكن الفكرة موجودة كمشروع. انتهيت من الدراسة في 2021، ولا زالت فكرة المشروع موجودة. يعني
2: نستطيع طريق النجاح قد تتعثر مساراته، وقد يبدو متعرجا، لكن العقل المفكر والواعي يهيئ الفرص ويمهد الطريق. نستطيع.
3: والحمد لله رب العالمين، بديت بداية في 2021، بداية بسيطة، كان عندي مبلغ بسيط ما يقارب 3000 ريال، فهذا المبلغ اللي حطيته بديت أدرس المكان المناسب اللي راح أسوي فيه، فالحمد لله رب العالمين المكان المناسب حصلته، هو موجود هنا في مسقط. وبداية يعني بمبلغ 3000 قدرت أني أعمل كديكور للمحل. وكان يومها مشتري سيارة يعني في ذلك الوقت، فقررت

0: قررت إني أضحي بشيء، يعني من ضمن التضحيات إني ببيع سيارتي على أساس إني أكمل هذا المشروع. وكما تعرفوا يعني كمشروع فضيات يحتاج له رأس مال، وكانت بدايات بسيطة. يعني حتى في بدايات المحل يوم افتتاحه كان كميات الفضيات الموجودات فيه كانت قليلة جدا، يعني ما نقول قليلة ولكن ما بالمرجو. ولكن الحمد لله رب العالمين. طبعا هناك بعض الأخوة التجار ساعدوني في هذا المجال، كونهم عطوني بضاعة من عندهم وحطيتها في بداية المشروع، والحمد لله توالت شوية شوية شوية، والحمد لله رب العالمين الحين المحل قائم بنفسه. نفس الشيء فيما يخص التحديات واجهتها كبداية المشروع هي الموقع نفس الشيء، ولكن الحمد لله رب العالمين حد من الأصحاب ساعدني في هذا بالموقع، باختيار الموقع. فهذه من ضمن التحديات اللي واجهتها في بدايتي في المشروع، إن الأمور المادية. أما بالناحية كخبرة وهذا الحمد لله أني كنت يعني ملم نوعا ما في هذا المجال، مجال الفضيات. وحقيقة حققت نجاحات، من ضمن النجاحات اللي حققتها الزبائن كانت ثقة الزبائن فيني، ثقة الحمد لله رب العالمين. وهذا الشيء طبعا من ضمن الأشياء اللي كنت أخطط لها، أنه من ضمن النجاحات اللي لازم أوصلها هي أنه رضا الزبائن. وإن شاء الله في المستقبل القريب كنت يعني ناوي أني أفتح أكثر من فرع، من ضمن الفرع اللي يكون القريب إن شاء الله القريب الجاي هو في نزوة بإذن الله الواحد الأحد. وإن شاء الله يعني نفس الشيء بيكون في الخطط المستقبلية أنه تكون موجود فرع في صحار، موجود فرع في صلالة، وإن شاء الله يكون فاتحة خير هذا المشروع. وحقيقة نود أن أشكر كل من ساهم على إنجاح هذا المشروع، الأصدقاء والأخوة. طبعا نخص الوالد أنه هو الداعم الأساسي لهذا المشروع بالتشجيع بالأمور المادية. كذلك أوجه نصيحة للشباب المقبلين على أي مشروع، طبعا النصيحة اللي هي وأنصح نفسي فيها، أي مشروع أنت تريد تسويه لازم تكون تحبه هذا المشروع وعندك شغف له، والنجاحات إن شاء الله راح تتوالى فيه. هذا هي نصيحتي للشباب. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم.
1: نستطيع،
2: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
2: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
2: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة معالي السيد وزير الخارجية، يبحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه التونسي والبروناوي مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، والممثل لعلقون حتفهم في النيبال جراء فيضانات اجتاحت المنطقة الحدودية مع التبت. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاءً وبناءً عامرا.
1: والمسلمين كبر،
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحرم طم، وسود سالن عم، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر،
3: الله أكبر.
1: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
4: دعائي في الصباح بأن أرى، لعل الدهر يجمع ما أضاع، وهمي في المساء هجوع عين ترى في النوم قربا مستطاع.

بررت يمين هجرك لم تبالي، وكم عهد حنثت به تباعا، كأن الوصل للأيام ند فتأبى أن تعيد لنا اجتماع. أحبك، أحبك ما بقيت وتلك روحي، فأين حللت؟

العين تفضح كل صبن يحاول كتم وجده ما استطاع. وآخر ما نطقت به وداعا على من لا يطيق لها سماع. أحبك، أحبك ما بقيت وتلك روحي، فأين حللت تتبعك اتباعا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأكارم، أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم في صباحات الياسمين. صباح يشبه البدايات الجميلة حين تفتح عينيك على يوم جديد ولا تعرف ماذا يخبئ لك، لكنك تستقبله بقلب متفائل وبإيمان بأن القادم أجمل بإذن الله. صباح الخير لكل من بدأ يومه مبكرا، لمن خرج إلى عمل، لمن يستعد لمشوار، لمن يقود سيارته في طرقات الصباح، ولمن اختار أن يمنح نفسه دقائق هادئة قبل أن تبدأ تفاصيل يومه. صباح الخير نقولها لمن هالمرة متابعينا، صباح الخير لكل قلب يحمل أمنية، ولكل شخص ينتظر خبرا جميلا، ولكل من يخوض معركة لا يعرف تفاصيلها أحد، وربما يكفيها اليوم أن يسمع كلمة تقول له أنت بخير وستكون بخير، ودمت تسعى وتحاول فهناك دائما مساحة للأمل. هنا إذاعة الشباب متابعينا في صباحات الياسمين، مشوار لمدة ساعتين نكون معكم فيها على السمع مباشرة بكل المحبة. نقول لكم صباح الياسمين، وصباحكم طمأنينة، صباحكم رضا، وصباحكم يوم يحمل لكم من الجميل أكثر مما تتوقعون بإذن الله تعالى. إجازة سعيدة نقولها لكل من يستمع إلينا إذن في هذه الدقائق من الثامنة إلى العاشرة صباح في صباحات الياسمين بتواصلكم وتفاعلكم معنا. أهلا وسهلا بكم، وهذه أجمل التحايا مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ.

0: صباح الياسمين صباح الصحافة.
1: أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام متابعينا الأكارم. الخميس 14 من ربيع الأول 1448 هجري، الموافق 27 من أغسطس 2026 ميلادي. عناوين جريدة عمان لليوم: جلالة السلطان يهنئ رئيسة مولدوفا، أشادت بتنوع البرامج والإسهام الفاعل في خدمة المجتمع، السيدة الجليلة تزور جمعية المرأة بصلالة وتطلع على مبادرات صون الموروث. من عناوين جريدة عمان: مشروعات التحول تحفز الاقتصاد وتدعم استراتيجية التنويع. وزير التجارة: القطاع الصناعي يتجه إلى منظومة أكثر تكاملا وتنافسية. من العناوين أيضا: وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التونسي والبروناوي تطوير التعاون المشترك. سلطنة عمان وكازاخستان تستعرضان العلاقات الثنائية. إطلاق مبادرة لتمكين أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة ظفار. لقاء علمي بالجبل الأخضر يناقش دور المجتمع في دعم التنمية السياحية. هناك استطلاع أيضا حول موضوع مواطنون فرض ضوابط لاستخدام المنصات الرقمية يحمي الناشئة من المحتوى الضار والعزلة الاجتماعية. من عناوين جريدة عمان أيضا: البيئة تجمع 57 طن من المخلفات البحرية بمواقع تعشيش السلاحف بولاية مصيرة. تكريم الطلبة المجيدين بمعاهد العلوم الإسلامية، 27,800 إباحة بناء تعكس اتساع النشاط العمراني في جنوب الباطنة. 270 طفلا يكتسبون مهارات المستقبل في برنامج رواد الطاقة الصيفي. أشجار الطلح في مرتفعات سمحان غطاء عشبي يعزز جمال الطبيعة. وبدأ تنفيذ متنزه مخطط ظاهر سقطرى بالعوابي. أما الملحق الاقتصادي أبرز عناوينه بمخططات 400 مليون ريال سنويا خلال الخطة 11، مشروعات التحول تحفيز الاقتصاد ودعم لاستراتيجية التنوع. تركيز على التحول الرقمي والصناعة والسياحة والثروة السمكية ودعم مبادرات وبرامج ريادة الأعمال والتوظيف. تسريع العمل والإنجاز في مشروعات استراتيجية بمختلف المحافظات. إنتاج الكهرباء يرتفع 4.5% إلى 31,700 جيجاوات ساعة بنهاية يوليو. نمو متسارع واستثمارات نوعية في القطاع الصناعي بسلطنة عمان. منتدى بصلالة يستعرض فرص الشراكة بين رواد الأعمال العمانيين والبحرينيين. توقعات الصادرات الألمانية تصل لأعلى مستوى منذ 4 سنوات. شركات طوكيو تستحوذ على قيمة التداول، مؤشر بورصة مسقط يرتفع 30 نقطة بدعم معظم القطاعات الرئيسية. الذهب ينخفض بعد بلوغ أعلى مستوى والدولار يسجل مكاسب طفيفة. خام عمان عند 86.4 دولار، تراجع أسعار النفط عالميا وسط آمال بإعادة فتح مضيق هرمز. واختتام برنامج معرفة في نسخته الخامسة بمشاركة 128 طالبا بالجامعة الألمانية للتكنولوجيا. هذه كانت أبرز عناوين جريدة عمان متابعينا لليوم. أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم في صباحات الياسمين. حفظ الله جلالة السلطان وهذا الوطن وأبنائه وكل من يقطن على أرض عماننا الحبيبة عمان. السلام.

أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام متابعينا، أهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أنتم تستمعون إلى برنامج صباح الياسمين عبر إذاعة الشباب. من الثامنة وحتى العاشرة صباحا ساعتين نكون معكم وفي دروبكم عبر سمعكم عبر إذاعة الشباب. حياكم الله معنا في مشوارنا إذن متابعينا، تفاصيل حلقتنا ومشاركتكم أيضا معنا عبر الواتساب 7244209 واتصالاتكم على 2469-8151. أولى الرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب: سلام عليكم، عش بقلب أبيض وجاهد أن تكون صديقا للجميع وألق التحية وابتسم ولا تدع في قلبك حقدا على أحد، وتذكر أن الأخلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل. صلوا على رسول الله. صباح الخير خميس السرحاني، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبتين أخوي خميس، أسعد الله صباحك بالخير والمحبة والسلام، ودروب السلامة نقولها لك ولكل من يستمع إلينا في برنامج صباحات الياسمين عبر إذاعة الشباب، ونقول حياكم الله معنا في مشوارنا. متابعينا رسائلكم عبر الواتساب 7244209. رسالة جميلة بصراحة من أخوي يعني خميس. اليوم كم عدد الأشخاص اللي يعيشوا بالفعل بقلب أبيض ويجاهدوا أنهم يكونوا أصدقاء للجميع، يعني ما يكون في قلبهم يعني حقد أو كراهية، إنما يكون في قلبهم دائما بسمة وحب للجميع. كم واحد اليوم يدعي لك بالخير؟ كم واحد اليوم يتمنى لك الخير في حياتك؟ كم واحد اليوم هو صديق بالنسبة لك ولكن تحس أحيانا يكون يعني مثل العدو، ما يتمنى لك الخير في حياتك أيضا وهو صديق وقريب منك؟ إذن هذا مش صديق إنما زميل. فدائما الزمالة تختلف عن الصداقة ربما والأخوة أيضا اللي نعيشها في زمن يكاد أنه يكون قليل، ولكن هو موجود لله الحمد والمنة أنه بعده موجود، لأن في بعض الناس يحصلوا هذه الفئة موجودة في حياتهم ويقولوا بعد في منك، لله الحمد والمنة نحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن نتمنى أن الجميع يكون بهذه الطريقة، أن قلبه ما يحمل الحقد وإنما يحمل ابتسامة وصدق في المشاعر ومساعدة الآخرين ودعوة طيبة وصادقة أيضا منهم. رسائلكم عبر الواتساب 7244209. أحيانا نتوقف لبعض الرسائل اللي توصلنا عبر الواتساب، نحاول قدر المستطاع أن ناخذ ونعطي مع هذه الرسائل، نقرب وجهات النظر، نعيد البرمجة لبعض الناس أحيانا، لأن ما أجمل الدعوة الصادقة لما الإنسان يقول لطرف آخر، لصديق وزميل له، يحكي له قصة، حكاية، موضوع، شيء حصل له، شيء زين أحيانا يكون مفروض الطرف الثاني يعني يتحمد له بالسلامة، يدعي له بالخير، يشارك الفرح الحزن وما شابه ذلك، ولكن أحيانا تلقى بعض الناس أنهم يعني ما يكون أي مشاعر للطرف الآخر لما يحكي له موضوع معين، مرض مثلا، لما يمر بمرض ما يقول الله يشفيك، يقول لا هذا أكيد حسد، لا هذا منك أنت، يعني يكون سلبي بدل لا يكون إيجابي. فهمتوا؟ في أي شيء، ما أخذ سيارة مثلا يعني بدل لا يقول ما شاء الله الله يعطيك خيره ويكفيك شره، يقول دير بالك ها لا ترتفع الحرارة، دير بالك، يعني يجيب أشياء سلبية دائما. فكونوا إيجابيين دائما في هذه الحياة مستمعينا، ودروبكم سالمة بإذن الله تعالى. رسالة أخرى من أخوي علي خاطر نجادي يقول: حين تبحث كل صباح عن اسم لترسل له صباح الخير، فاعلم أنك تملك قلبا لا ينسى في زمن يرحل فيه الناس بلا استئذان وبلا أسباب، وربما اختلفوا على أتفه الأسباب فانطفأت سنين من العشرة. لا تؤجل كلمة
ولا تؤخر رسالة، فالغد غير مضمون والناس لا ينتظرون أحد. اكتب لأحدهم صباح الخير، فربما جملة من كلمتين تكون طوق النجاة لمن ظن أن العالم لا يتذكره إلا لحاجة. اكتب كيف حالك لمن يعطي ولا ينتظر، ولا تنتظر من سؤالك شيء. قرب كلمة واحدة تنقذ قلبا من الغرق. علي خاطر نجادي تحياتنا لك. يعني هني رجعتني لموضوع لما ترسل رسالة جمعة وأحيانا ما يكون في رد، ولكن لما تلقى هؤلاء الأشخاص في أي مكان يعني يبادرك بالكلمة شكرا لك أنك ترسل لي، وأعتذر منك أني مقصر في حقك أني ما أرد أرسل لك، يكفي أنك أنت أساسا شفت رسالتي واستذكرتني وتذكرتني، وربما دعيت دعوة صادقة من قلبك بأن الله يحفظني ويعطيني الصحة والعافية يا رب العالمين، ما أجملها. هذه تكفيني عن ظهر الغيب، هذه تكفي بصراحة. يعني شكرا لكل من يتذكرنا برسالة ويرسل لنا ويطمن علينا، شكرا لكل من يتصل فينا. أحيانا بالفعل في أشخاص يقول لك والله عابدين متصل فيك بس أسلم عليك. واحد من الأشخاص اللي راسل لي الحين رسالة، خليفة البلوشي، أوجه له أجمل تحية. أخي خليفة الله يسعدك يعطيك العافية. في ناس بالفعل يتصلوا فيك فقط يطمنوا عليك، يريدوا يسمعوا صوت، يقول عابدين نسمع صوتك على الهواء، الحين نسمع صوتك بالهاتف. فما أجمل هذا الشعور الجميل اللي أحيانا نعيشه مع كثير من الأشخاص اللي يتواصلوا معنا بالاتصال. نقول الله يمدكم بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين، وشكرا لأنكم يعني تتواصلوا معنا بالرسائل والاتصال، تطمنوا علينا ونطمن عليكم أيضا. وعلى فكرة اللي ما يرد على الرسائل عادي ترى، إذا كانت الرسالة عادية، ولكن أحيانا ترسل رسائل مهمة لبعض الأشخاص تستفسر ما يرد عليك أحيانا. يعني هذا موضوع ترى جدا مهم، أنه تتصل في أشخاص إنه ما يردوا عليك أو ما يردوا يتصلوا فيك لا يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أسبوع، وأيضا لما يشوفك عادي ما كأنه صاير شيء. ترى هو من الأخلاق، من باب الأدب والاحترام والتقدير، أنك أنت ترد تتصل بالشخص. ترى هو ما متصل فيك علشان يعني ما نريد نقول علشان ويك ولا شيء، ترى متصل فيك يمكن يطمن عليك، أو متصل فيك لحاجة معينة، وما اتصل فيك إلا أنه عارف أنك أنت ممكن توصل له هذه الحاجة أو أنك تقدر تساعده. يا أخي إذا ما قدرت تساعده قل له اتصل فيه ورد اتصالك وكلمة، ما قدرت قل له ما أقدر. لا تقول إنه يعني هذا الحين متصل فيني إيش يبقى، وش أقول له، وش أرد عليه، يبغى الشغلة الفلانية وانت عارف إنه يريد الشغلة الفلانية. طيب رد عليه قل له ما أقدر، قل له ما استطعت، قل له حاولت وما قدرت، قل له هذا اللي بيدي وش أسوي. رد عليه أي رد، ولكن رد يعني ما تسفه الناس. للأسف الشديد هذه النوعية كثير منها، وهذيل الناس يعني أحيانا البعض اللي ما يرد أحيانا تعمل له إكس في حياتك، يعني خلاص، لأنه يجي يوم من الأيام بيرد يتصل فيك وراح تعامله بنفس المعاملة اللي هو تعامل فيها معك. ولكن بعض الناس اللي يقول لك لا عابدين أنا ما أتعامل بهذا التعامل، أنا أتعامل بأخلاقي أنا وبتربيتي أنا أني أرد أكلمه، فلما يحتاج مني شيء ويقول لي بقول له اسمح لي ما أقدر. لأن تذكر يوم الفلاني اتصلت فيك واستفهتني ما رديت علي، تلقى البعض يتعامل بهذه الطريقة. صحيح أيوة، وأنا أعرف ناس يتعاملوا بهذه الطريقة، ولكن نرجع ونقول دائما تعامل بأخلاقك، بأدبك، باحترامك، بتقديرك، علشان يتعلم الطرف الآخر. طلب منك مساعدة رد المساعدة، ساعدة ما في إشكال، قال إن كنت تقدر ساعدة، ومن تخلص مساعدتك ما أنك تتمنن عليه بس رد عليه قل له فلان تذكر يوم الفلاني لما اتصلت فيك ما رديت علي، كنت محتاج منك 1 2 3، وعارف أنك أنت شفت المكالمة وما رديت، ولكن أنا شفت مكالمتك ورديت عليك وساعدتك، مو لشيء، على أساس أخلاقي ما تسمح. اضربه بالكلام،
عسى يمكن ضميره يتحرك يمين ولا يسار، يمكن يحس يضرب الإحساس بيعتذر منك. إذا مرة ثانية احتجت اتصلت فيه ما رد عليك، عاد هنا لكل حادثة حديث. رسائل كثيرة واتصالات جميلة أكيد منكم متابعينا، ولكن احنا نروح لمن نروح لكذا فاصل جميل ونعود نتواصل معكم. خالد سليمان العاصمي تحياتنا لك، تحية لسليمان العاصمي، تحية لسالم سليمان العاصمي، تحية لسعيد عزيز الهشامي، تحية لأبو أحمد الفزاري، كل هذه رسائل جميلة. تحية لناصر الزيادي، تحية لمن لهيثم خليل البلوشي، وتحية نقولها لفايز العلوي. برجع لرسائلكم كلكم، ولكن نطلع فاصل ونعود نتواصل معكم ونقولكم صباحات الخير والسعادة لكم جميعاً.

0: من جديد نرحب بكم ونصبح عليكم بالخير والسعادة ودروب السلامة، نقولها لكل من يستمع إلينا في برنامجكم صباح الياسمين اللي نسعد فيه بتواصلكم معنا. نقول حياكم الله متابعينا وربي يحفظكم أينما يصل أثيركم، إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وين نروح وين لرسائلكم اللي وصلتنا؟ رسائل كثيرة واتصالات أيضا كثيرة. خلنا ناخذ اتصال ونقول السلام عليكم.
1: هلا،
0: صبحك الله بالخير
1: أستاذ عبدين، كيف حالك؟
0: يا مرحبا عبد الرحمن، كيف الحال؟
1: بارك الله، كل عام وانت بخير. من مولد النبوي الكريم،
0: أخي وانت بصحة وسلامة. المولد النبوي كان يوم الثلاثاء،
1: يوم الثلاثاء، لكن لا كان
0: نعم
1: الاحتفالات.
0: الله يحفظك يا رب، يسعدك بإذن الله تعالى.
1: منكم إن شاء الله، بارك الله فيك، ما تتحفنا من معلومات وقراءات يا أخي.
0: الله يسعدك يا رب العالمين.
1: هذا أنا بين وبين فعلا ما قلته، أقل شيء أنا أحب أسلم عليك كإعلامي وكشخص كريم. بارك
0: الله يكرمك يطول بعمرك إن شاء الله يا أخوي عبد الرحمن، نحن نسعد بتواصلكم دائما معنا.
1: الأخ أستاذ عبدي، يمكن أقول نشيد صغير عن المولد؟
0: نعم نعم، ليش لا؟
1: بارك الله، هذا من حسن ذوقك.
0: الله يدوم حسك يا رب.
1: أقول يا
0: يلا نسمعك.
1: يلا. ليلة المولد عودي، جددي أحلى العهود، وابعثيه من جديد يوم عيد خير عيد. ليلة المولد عودي، يوم أن وافى وحلى وعلى الدنيا تجلى، طارقا في الأفق هلا من سن العهد الجديد. ليلة المولد عودي، مولد الهادي تحية من فم الدنيا الزكية، أنت فخر البشرية، أنت عيد أي عيدي. ليلة المولد عودي، يوما مولد بارك الله. شكرا أستاذ أحمد، لأنه طويلة شوية.
0: الله يمدك بالصحة والعافية أخوي عبد الرحمن، الله يحفظك إن شاء الله يا رب العالمين.
1: بداياتي للعم عزيز وعلي خاطر والفاضل علي العربي وسامي العبدلي،
0: أول مرة وسلم ويحكو
1: بسيابي.
0: نعم بإذن الله تعالى. شكرا شكرا لك على تواصلك الجميل معنا عبد الرحمن، شكرا لك في أمان الكريم. من مكالمة عبد الرحمن نروح لرسالة أخرى من الرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب. يقول: عش بقلب أبيض وجاهد أن تكون صديقا للجميع، وألقي التحية وابتسم ولا تدع في قلبك حقدا على أحد، وتذكر أن الأخلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل. صلوا على رسول الله. صباح الخير خميس سرحاني، ولاية المضيبي، وادي عندام. تحياتنا لك يا خميس، علي أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هاي الرسالة كنا قريناها إحنا. طيب، خالد سليمان العاصمي يقول: عندما تجد نفسك في بيئة لا تستطيع الرحيل عنها أو تغييرها، عليك أن تعمل بنظام توفير الطاقة وبأقل مجهود ممكن. تجنب النقاشات التي لا تغير الواقع وترهق صحتك وعافيتك، وتجنب الجدال الذي لا يصلك أو لا يوصلك إلى أي حل. فالبيئات التي لا تستطيع مغادرتها أو تغييرها تقبلها، وراعي ألا يكون وجودك فيها على حسب راحتك النفسية. خالد تحياتنا لك ولكل المستمعين. اتصالاتكم عبر الواتساب 7244209، اتصالاتكم عبر الاتصال طبعا 24698151، الواتساب 7244209. ها متابعينا عبر الواتساب. صباحات بيضاء تشبه الياسمين، وحكايات حلوة على نوافذ، وأحلام جميلة تطفئ عتمة الليل، وأمنيات تستيقظ مع نور الشمس. صباح الورد والأمنيات الجميلة. صباح الخير سالم العاصمي، تحياتنا لك يا أخي سالم، وتحية لي. صباح الخير لمن هالمرة يقول فيها طبعا راسلنا رسالة صور في صباح الياسمين: أسعد الله صباحكم ومستمعيكم بكل خير، وحفظ الله الوطن بقيادة الحكيمة لمولانا سلطان هيثم حفظه الله ورعاه، سعيد الهشامي. تحياتنا لك يا سعيد. صباح الخير أخوي عابدين، تحية عطرة لكل مستمعين إذاعة الشباب. تذكر أن العمر ليس سوى رقم لا يقيس طاقتك ولا يحدد أحلامك. ما دمت تنبض بالحياة فكل لحظة هي بداية جديدة. عش بشغف، تعلم وابدأ من جديد. متى تشاء الأيام ملكك، فاصنع منها ما يليق بروحك الشابة. أخوكم أبو أحمد الفزاري. تحياتنا لك يا أبو أحمد، الله يسعد صباحك. ناخذ اتصال. سلام عليكم.
2: عليكم حابين، كيف حالك؟
0: يا هلا وسهلا بيك عمر العريمي.
2: اخبارك طيب؟
0: كيف الاحوال؟ كيف الصحه يا عمر؟
2: اخباركم شعلكم طيبين؟
0: الحمد لله بصحه وعافيه. كيف امورك انت؟
2: طيبين الحمد لله.
0: دوم ان شاء الله يا رب العالمين.
2: زين، سمعنا صوتك زين.
0: الله يسلمك، موجود طال عمرك انت كانك.
2: عارف موجود، عارف موجود، لكن بس كي يعني صباح ما اطلع.
0: الله يسعدك يا رب العالمين.
2: ايش اخباركم طيبين؟
0: احنا طيبين دام انك بخير.
2: كيف الأجواء في مصغات برائد ولا رطوب ولا هيش؟
0: يعني شوية تقلبات مثل ما تقول.
2: ما تحسن في الأجواء الحمد لله، حتى بصورني اليوم برائد، أباحة برائد حصل.
0: ما شاء الله
2: برائد الحمد لله عند أخوي.
0: أكيد خاصة اليوم يعني دامنا إجازة، تلقى كثير من الناس تلقاهم راحلين إلى صور العفية عند أهل النواخذة طبعا. أهل البحر أكيد صور معروفة دائما بتفاصيلها. نعم،
2: كما لقبها صح وجهها السلطان قابوس صور المعالي.
0: نعم بالفعل، الله يمدك بالعافية يا أخوي عمر. شكرا لك على المشاركة.
2: أقول لك عابدين، شو اسمه، يقول الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم.
0: نعم،
2: فشكر النعم يعني واجب على الإنسان، لأن بالشكر تزيد النعم. الإنسان يشكر الله على نعمه الكثيرة التي أنعم بها على الإنسان العماني في هذا الوطن الحبيب، الأمن الأمان والصحة الدائمة ويعني والخير العميم الحمد لله. الله ينعم علينا وعليكم بالنعم الكثير يا رب العالمين. آمين.
0: آمين.
2: يرد عنا كيد الكائدين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب.
2: تحياتي حبيب المطاعني الوالد بغيسر والعالي خاطر النجادي.
0: الله يسعدك ويحفظك دائما وأبدا بإذن الله تعالى يا أخي يا عمر. شكرا شكرا لك. من مكالمة أخوي عمر نأخذ مكالمة ثانية على 24689151. رسائلكم عبر الواتساب 7244200. نحاول أيضا نقرأ رسائلكم. اللهم بشرنا بشفاء كل عزيز وغالي، اللهم برد تربة كل عزيز رحل عنا، ونور مرقده وعطر مشهده وطيب مضجعه وانس وحشته، واجمعنا به في جنتك. اللهم يا حي يا قيوم، اغسل بماء رحمتك هموم المهمومين وأوجاع المحزونين، وأرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. في هذه الأيام المباركة تحياتي لكم جميعا. ناصر الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، تحياتنا لك يا أخوي ناصر، الله يسعدك يعطيك العافية. ناخذ اتصال. سلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخوي عبدين.
0: يا هلا وسهلا بيك يوسف الرديني، كيف الحال؟
3: الحمد لله بخير وعافية، كيف حالكم؟
0: الحمد لله، نشكر الله.
3: صبح عليك وعلى جميع مستمعين إذاعة الشباب.
0: الله يصبح عليك بالنور.
3: نتمنى لهم كذا دائما صباحات مليئة بالهمة والنشاط.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
3: على أول صباح أحاول كذا يعمل له نشاط معين، يعني مثل ما يقولوا شوية رياضة عشان يصحصح كذا.
0: نعم.
3: كيف الأمور؟ كيف الأوضاع؟ طيبين؟
0: إحنا أمورنا طيبة دامكم أنتم بخير.
3: وأشوف أخوي عبدين، أنا عاد بالنسبة لموضوعك اللي طرحته اليوم، لأن معاكم على السمع تو يعني ما حضرني موضوعك يعني.
0: نعم، أنا ما طرحت موضوعي إلى الآن يا أخي يوسف، ولكن اليوم الخميس، دائما يقولوا الخميس الونيس، يعني اليوم الكل طالع يستمتع بالأجواء الجميلة، واللي تلقاه يعني يتبضع اليوم ويخلص مشاويره قبل زحمة المدرسة أيضا. فنبغى منكم أنتم يعني كل واحد أكيد يدور في باله موضوع معين، حاب أن يطرح هذا الموضوع ويتكلم فيه، ربما هو مهم خلنا نقول لكافة الأبناء هذا الوطن اليوم. كثير من المواضيع نراها في حياتنا، نشوف أحيانا مواقف في حياتنا نبغى نتكلم عنها، نبغى نسولف عنها، لعله حد عسى إن شاء الله يا رب العالمين البعض يتعظ أيضا من كثير من الأمور اللي نشوفها اليوم. ربما محافظة ظفار أيضا الجميلة الكل يروح يستمتع فيها، المواقع السياحية، ولكن نرى بعض الأمور اللي ما نحبها، يعني أحيانا القمامة الواحد يرميها، هذه أحد المواقف. وأحد المواقف أيضا ربما أحيانا تكون في الطرقات، تلقى الواحد يعني يقف في مكان غير يعني مخصص للوقوف، يغطي على الناس، أحيانا يعطل الناس للأسف الشديد. هذه أحد المواقف. تلقى أحد المواقف أيضا اللعب بالهاتف النقال في الطرقات والحوادث اللي تصير للأسف الشديد، عدم احترام القواعد المرور، القوانين. هذه أحد المواقف. هناك مواقف كثيرة في حياتنا، فأكيد مر عليك شيء من الأشياء وحاب تتكلم فيه.
3: أكيد أكيد أخويا عبدين، ما شاء الله مواضيع كثيرة وأشياء كثيرة الواحد حب يتكلم فيها، ويمكن في أشياء نبهنا عليها سابقا وأشياء تكلمنا عنها. وهي بالفعل يعني فترة إجازة، ولكن مثل ما تقول الواحد دائما يعمل احتياطات لكل جانب. بالنسبة للموضوع أنا يمكن أتكلم عن موضوع الإيثار. يعني احيانا انت تكون في مكان معين، سواء في مستشفى او في محل معين. هل انا سؤال المستمع، هل انت من الناس اللي عندك ايثار؟ مثلا انت سبقت هذا الشخص لهذا المكان، ولكن انت صار عندك ايثار انك تخليه هو يتقدمك. يعني
0: نعم،
3: احيانا تحصل بعض الناس تكون عنده مثلا مستعجل وما تعرف ايش اللي عنده، فتلاحظ عليه ملام ان هذا الشخص يعني مستعجل.
0: الله.
3: سواء انت كنت في محل معين قبله في المحاسبه، تقول له تفضل فلان، هل انت من هذا النوع؟ او مثلا رحت مستشفى وضعك انت يعني يسمح انك تتاخر، يمكن وضعه ما يسمح انه يتاخر. فهي انا المقصد في هذا الكلام يعني مراعاه لمشاعر الناس، مراعاه لظروف الناس. عشان كذا الإيثار صار يعني خلق عظيم ويعافين.
0: جميل. بالفعل يعني في أحد المواقف للأسف الشديد، يعني حتى يعني عند الوضوء، ففي واحد كان واقف على أساس يتوضأ، وجاء شخص آخر يعني وتقدم هذا الشخص، فهذاك يعني رد عليه قال له أنت ما تشوفني إن أنا واقف يعني. فخاصة يعني أنت لما تتكلم أنك أنت رايح تقابل رب العالمين في المسجد وتصلي، أحيانا القلب لازم يكون خاشع، فما أجمل هذه الأمور أيضا تكون موجودة في كل مكان، أن الإنسان يقدم

0: تكون بيدك، يعني يكون بيدك مبلغ بسيط تبغى تشتري فيه شيء، ولكن ترى أيضا شخص آخر محتاج هذا المبلغ، مسكين فقير ربما أو ما شابه ذلك. فبدل لا تشتري الماء تشربه أنت، تشتري مثلا شغلة بسيطة له هو وتبديه. ما أجمل هذا الإيثار اللي يكون في حياتنا. هني رب العالمين راح يرزقك بالفعل على قد نيتك، وإن شاء الله أفضل من نيتك يا رب العالمين. ولكن رجعنا ونرجع ونقول نفس الموضوع اللي تكلمنا فيه من البداية، أن الإنسان يجب عليه أنه ما يأخذ في قلبه أي حقد وكراهية أيضا، وإنما يكون إنسان يعني سمح، إنسان ذو قلب أبيض، ذو يعني دائما صفات طيبة مع الآخرين، خلق عظيم. نقول دائما خلق نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
1: أكيد أكيد أخوي عبدي، ما شاء الله عليه، السلام كلامك كلام طيب، وكفيت ووفيت في الموضوع اللي أنا ذكرته يعني. وهو في النهاية الإنسان دائما لما يكون عنده إيثار أكيد يكسب محبة الآخرين. إيثار هو يعني يعتبر سخاء وجود وعطاء في نفس الوقت يعني.
0: يعني
1: حلو أن الإنسان يعني يكسب كذا محبة الآخرين من خلال يعني تعامله معهم، وهذا شيء طيب أنا أشوفه يعني. يعني دائما الواحد أحيانا تحصل بعض الناس يعني متضايق من حاجة معينة، عنده حاجة شيء يعني هو يريد يخلصه يعني.
0: نعم.
1: فلما تروح أنت وتقدم هذا الشخص في مكانك، بالأساس أنت كنت يعني قبله، فتحس بهذا نوع من الراحة، أنت كذا كسبت الأجر، كسبت الثواب، ونفس الوقت كسبت محبة هذا الإنسان.
0: جميل.
1: وأكيد مثل ما تفعل تجاهه يعني، أكيد يوم من الأيام أنت بتمر موقف وبتحصل أن الله سبحانه وتعالى بيجازيك بنفس الموقف، بتحصل في ناس تأثر أو تقدمك أنت في هذا المكان. أخوي عافية.
0: نعم، كلام جميل منك يا يوسف، شكرا لك على هذه المكالمة.
1: العفو، بارك الله فيك،
0: الله يعطيك العافية،
1: ولجميع المستمعين بعد.
0: شكرا شكرا لك، مع السلامة. من بعد مكالمة يوسف خلنا كذا نروح للرسائل على السريع. هيثم خليل البلوشي يقول السلام عليكم، الصديق وقت الضيق، والصداقة فعلا شيء جميل، وأحيانا تحب تكون معظم وقتك مع صديقك عندما يكون صادق معك. أخي عابدين مواضيعكم دوم جميلة، تحياتي لطارق العلوي، محسن البلوشي، جلال الصبحي، ونصر الحديدي. صاروا ما يتصلوا الحين أو يتصلوا فينا دوم. صباح الخير، ينبغي للصباحات الجميلة أن تكون اللهم أدم علينا، كان الرسالة ناقصة. كيف صباح الخير كما ينبغي للصباحات الجميلة؟ مني أنا. صباح الخير كما ينبغي للصباحات الجميلة أن تكون، اللهم أدب علينا صباح الهدوء والرضا والسكينة، واملأ قلوبنا طمأنينة وأيامنا بركة. صباحكم راحة لا تزول، وأيام جميلة تليق بقلوبكم. طاقم صباح الياسمين، صباح الخير والسعادة لك يا أخوي الغالي محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي الموجود حاليا في صلالة، وأنا قادم من محافظة جنوب الشرقية ولاية الكامل والوافي، الله يمدك بالعافية. بعضهم ما يعرفوا حتى مضمون الرسالة على طول نسخ لصق. مرة واحد راسل لي يقول رسالة طويلة مفادها يبارك لخالته بمناسبة المولودة. يا أخي على الأقل تأكد قبل لا ترسل. البعض للأسف ما مهم عنده مضمون الرسالة، أهم شيء يرسل بشكل يومي لا أكثر. نصيحتكم عابدين لهؤلاء الأشخاص. عابدين يقول سلم على الأخ عبد الرحمن كثير كثير، تحياتنا لك يا علي خاطر نجادي. نروح لرسالة أخرى أيضا من رسائل. صباح الخير والسعادة لطاقم البرنامج جميع المستمعين، سلام مصيرة، سلام أبو منصور البلوشي. أنت يا أبو منصور تخلينا كل يوم نعيد حساباتنا، ويجينا تأنيب ضمير أن احنا ما رحنا جزيرة مصيرة وصار لنا فترة طويلة بصراحة، يعني مقصرين بروحتنا إلى جزيرة مصيرة الشامخية. يا الله يا الشامخية يا الله. أوه عبد الله البلوشي أبو مهير راسل لي رسالة طويلة لكن مفادها يقول الصديق يوم تصير البحر تشله وياك، ما نشوف الصور في الانستا هوامي.

0: يرو غير. يا عبد الله يوم شليناك قلت لنا لا اقول ولا اسكت. طيب يا ابو مهير فالك، طيب يا ابو مهير خلنا ساكتين يا ابو مهير، ترى بننزل هيال بتشل الليخ بتسحب ولا كيف؟ الله يمدك بالصحة والعافية يا ابو مهير عبد الله البلوشي الصديق العزيز. تحية بعد نقولها لخليفة البلوشي، يقول عابدين الله يسعدك يعطيك العافية، يقول قلنا حداق يا ان شاء الله عبد الله حداق تم. تحية لاخوي عبد الله البلوشي. ايضا ابو يوسف يقول عابدين شكلي بالي اكلمك يوم من الايام في اللايف، سوي لنا اهداء لكل اللي معاي اليوم، معي ضيوف واخوان من العراق، الدكتور رائد والدكتور علي والدكتور محمد والدكتور تامر والاستاذة رؤى. تحياتي اكيد لهم جميعا ضيوفنا في سلطنة عمان، الله يحفظكم ان شاء الله يا رب العالمين. يا ابو يوسف عبد الله البلوشي رسائل كثيرة إذا متابعينا من خلالكم واتصالات أيضا ناخذها على السريع. السلام عليكم. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعقوب السيابي.
1: أهلا وسهلا أخي عابدين، يسعد لي صباحك بكل خير ومسرة.
0: صباح النور والسعادة لنا ولك إن شاء الله دائما وأبدا بإذن الله.
1: كيف حالك أنت وكيف الأمور؟
0: أنا مثل ما تسمعني معاك.
1: أشكرك حقيقة، أنا متابع منك أيضا من خلال هذا الصباح، وأيضا صباحاتك الجميلة دائما ما تتحفنا بسماع صوتك وكلماتك حقيقة اللي تعطينا الحافز الإيجابي دائما.
0: الله يسعدك دائما وأبدا بإذن الله تعالى.
1: أنا أولا يعني أتمنى حقيقة من القادمين من محافظة ظفار في الطريق أنهم يديروا بالهم، وأوجه تحية إلى صديقي فهد مبارك السيابي، هو أيضا قادم من المحافظة، وكذلك كل المتجهين إلى محافظة ظفار أنهم أيضا دائما ما ينتبهوا في الطريق ويوصلوا إن شاء الله هناك ويستمتعوا ويعودوا إلى أهليهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى إن شاء الله يا رب العالمين.
1: عن ماذا تحكي أخي عابدين اليوم وما هو موضوعك في الأساس؟
0: لا أحكي عن حاجة غير المواضيع التي ترونها أنتم.
1: نحن دائما حقيقة نقول إن الإنسان دائما في هذه الحياة يكون متفائلا.
0: جميل.
1: بكل ما تعني هذه الكلمة.
0: الله.
1: وأيضا أن ينشغل بأمور الخاصة الحياتية.
0: نعم.
1: وأن يترك أمور الآخرين وشأنهم.
0: بالفعل.
1: حتى حقيقة تستقر عند الإنسان الحياة بهدوها وبسعادة وفرحها ومرحها، وأن دائما يسعد نفسه بنفسه في هذه الحياة.
0: نعم.
1: وهذه هي كلماتي فقط لجميع المستمعين. أنا أيضا سعيد حقيقة عندما أسمع رسائل الأصدقاء، أوجه لهم تحية، الأخ سليمان العاصمي، علي قاطر النجادي، أبو قيصر وناصر الزيادي وغيرهم، حقيقة دائما ما نسمع كلماتهم الرنانة. ايضا خالد سليمان ايضا يتحفنا ببعض الكلمات الجميله. انا استمع حقيقه لاصدقاء الاذاعه اللي يشاركوا معكم من الجنسين، حقيقه اسمع كلمات مرات حقيقه لاول مره اسمعها في حياتي. هذه هي السعاده، هذا هو اللقاء بحد ذاته، خاصة كلماتك أنت في بداية البرنامج الجميع يصغي إليها، الجميع يستمع إليها. أخي عابدين، نحن دائما في بعض الكلمات اللي أنت تتحدث بها هي تحفزنا ونعمل بها.
0: نعم، وما أجملها من كلمات أيضا منك يا أخوي يعقوب. دائما هذه الحياة يعني فيها مواقف كثيرة، كلنا راحلون من هذه الحياة، ولكن ما الأثر الإيجابي الإنسان يتركه في هذه الحياة أيضا مع الآخرين؟ هذا اللي يبقى في حياتنا.
1: بالضبط أخي عبدين.
0: الله يسعدك، يعطيك العافية إن شاء الله يا أخوي يعقوب.
1: ويسعدك أخي الكريم، وأنا أشكرك لإتاحة الفرصة للتحدث معك أخي عبدين، ونهارك سعيد، وتحية خاصة لكل من هو على السمع ويعرف يعقوب بن مسلم السيابي، وإلى اللقاء.
0: اللهم آمين يا رب العالمين، الله يمدك بالصحة والعافية بإذن الله.
1: حياك الله، شكرا جزيلا لك أخي عبدين.
0: شكرا لك في أمان الكريم. إذن هذا يعقوب السيابي، واتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1، ونقول حياكم الله معنا في مشوارنا إلى تمام الساعة 10. احنا بنروح للعناوين، ولكن قبل العناوين بنروح لبعض الرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب، نقراها كذا على السريع. رسالة أيضا من مهند السعدي أبو سيف: الحياة تضعك بين خيارين، إما أن تكون قدوة أو عبرة، فاختر ما يناسبك، فقيمتك لا تكتسبها برأي الآخرين بك، ولا بمقتنياتك ولا بمظهرك، قيمتك تكون في ذاتك. أعزم وتوكل واستعن بالله ونعم بالله. تحية أيضا نقولها لي، يقول مرحبا وسهلا بكم في سوق ولاية أدم، راسل لنا صورة ربيان والهيل وسمن البقر وأنواع الصيد. إيش هذا يا سليمان العاصمي؟ إيش هذا يا سليمان، رايح تتبضع شكلك. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين متابعينا. إذن رسائلكم عبر الواتساب 7244200، واتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1. ناخذها ونقول حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح الياسمين إلى تمام العاشرة بإذن الله تعالى. رسالة أيضا وصلتنا من محمد يقول: عابدين تحياتنا لك، صباح الخير لك ولكل من يستمع إذاعة الشباب. يقول عابدين: من هذا يتكلم الفصحى؟ هذا يعقوب السياب اللي يتكلم. تحياتنا لك يا خليفة البلوشي، حياك الله يا خليفة، الله يسعدك. وأم حمد تقول: أكل جلد. تحياتنا لك يا محمد، درب السلامة إن شاء الله لك ومن معك بإذن الله تعالى. صباحات الخير والسعادة إذن متابعينا لكم، ودروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا على 2-4-6-9-8-1-5-1 بالاتصالات والرسائل عبر الواتساب 7-2-4-4-2-0-0-9. دروب السلام نقولها لكل من يستمع إلينا. إذا نذهب معكم متابعينا للعناوين، ونعود لكم من جديد إن شاء الله في برنامجكم صباح الياسمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تزور جمعية المرأة العمانية بصلالة. معالي السيد وزير الخارجية يبحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه التونسي والبروناوي مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، والممثل الأعلى لمجلس السلام يحذر من نقطة لا عودة حال انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القطاع. الرئيس الأمريكي يقول إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني، والرئيس الإيراني يؤكد أن واشنطن لن تحقق شيئا من خلال العقوبات الجديدة التي أعلنتها. فيضانات النيبال تخلف أكثر من 160 وفاة ومئات المفقودين. والصادرات السلعية غير النفطية في سلطنة عمان تسجل نمواً بنسبة 1.5% متجاوزة 2,700,000,000 عماني بنهاية مايو الماضي. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.
1: متابعينا الكرام، بداية ساعتنا الثانية من برنامجكم صباح الياسمين وحالة الطقس. حالة الجو غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة على بادية ظفار خلال الظهيرة والمساء، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط حبات البرد على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، واحتمال تحققها نحو المناطق الصحراوية لمحافظتي الظاهرة والداخلية خلال المساء. حركة الرياح تهب على سواحل بحر عمان، رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى متقلبة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على معظم المحافظات رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة، تكون جنوبية غربية نشطة على المناطق الصحراوية والمكشوفة لمحافظات الجنوب الشرقية والوسطى وظفار وعلى سواحل بحر العرب. حالة البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويتراوح أقصى ارتفاع له بين 3 إلى 4 أمتار، ومتوسط الموج على سواحل محافظة مسندم ويصل أقصى ارتفاع للموج إلى 1.5 متر. هادئ الموج على بقية السواحل ويصل أقصى ارتفاع للموج إلى 1.25 متر. درجات الحرارة في خصب 40-30 صحار، 34-30 نزوة، 40-28 صحار، 34-30 إبرة، 42-28 هيمة، 43-28 البريمي، 45-33 جبل شمس، 31-24 جبل سمحان، 29-25 والدقم، 35-24. هذا والله أعلم.

0: صباحات الخير والسعادة إذن لكم متابعينا، دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق في برنامجكم صباح الياسمين،
1: وانتم بصحة وسلامة.
0: الصحة والسلامة هذه أهم شيء. نروح لوين؟ نروح ل كثير من الناس يحبون الشاي وتناول الشاي، نقول بالعافية عليكم، ولكن هذه الإضافات تدمر فوائد الشاي دون أن تدري، واحذر احذرها طبعا على طول. يوصل خبرام باستخدام أوراق الشاي السائبة بدلا من أكياس الشاي. يميل من يتناولون الشاي بانتظام إلى العيش لفترة أطول وامتلاك خطر أقل للإصابة بأمراض القلب مقارنة بغيرهم، لكن إضافة بعض المكونات الشائعة إلى الشاي قد تمنع جسمك من الاستفادة الكاملة من هذه المركبات المفيدة. هو اسمه الشاي ولا الشاهي؟ على العموم يقول لك أولا الحليب أو الكريمة بكميات كبيرة. تنبع الفوائد الصحية للشاي على الأرجح من مركبات البوليفينول والفلافونويد الموجودة فيه، ويمكن للحليب أو الكريمة أن يقللا من محتوى البوليفينول في الشاي. لذا يوصي بعض خبراء الصحة بتناول الشاي سادة أو الحد من كمية ما يضاف إليه. وإذا كنت لا تستطيع شرب الشاي دون منتجات الألبان، ينصح خبراء الشاي بإضافة الحليب الساخن في نهاية التحضير دون تركه ينقع طويلا مع أوراق الشاي. ما شافونا يوم يسوي الكرك كيف يفوح، يو حالات الرغوة ذيك الساعة، ذيك الطبقة مو تطلع لك فوق. على العموم يقول لك السكر، رغم أن إضافة السكر تجعل مذاق الشاي أكثر تقبلا، إلا أنها قد تقلل أيضا من محتواه من البوليفينول. وللحفاظ على القيمة الصحية للشاي مع تحسين نكهته، يفضل استخدام توابل دافئة كالقرفة بدلا من السكر. أما الزيتون، الزيوت العطرية، رغم أن الزيوت العطرية تستخلص غالبا من النباتات، إلا أن ذلك لا يعني أنها طبيعية أو آمنة للتناول، فلا توجد أدلة كافية تثبت أمان تناول الزيوت العطرية حتى عندما تسوق على أنها مخصصة لاستخدام الفموي. وتعد الزيوت طبعا والنباتات إلى الطعام والمشروبات إضافة قليلة من النعناع الطازج، لا يقارن بإضافة قطرة واحدة من زيوت النعناع العطرية إلى الشاي. طبعا زيت النعناع ما يستوي، يعني ما أدري كيف الواحد يحط زيت النعناع، هذه ما أدري. على العموم يقول لك قد تسبب مشكلات صحية خطيرة عند تناولها. الماء القديم أو المغلي سابقا، كما يجب التأكد من أن الماء ليس شديد الحرارة، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى حرق المركبات الموجودة في الشاي. أما أكياس الشاي، يقول لك وجدت إحدى الدراسات أن شرب الشاي المحضر بأكياس تحتوي على البلاستيك قد يعرض لمليارات من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة والنانوية. رغم أن أكياس الشاي قد تبدو خالية من البلاستيك، إلا أن كثيرا منها يحتوي فعليا على بلاستيك دقيق يتحرر داخل الشاي عند تعرض للماء الساخن، ما يشكل خطر على صحة الإنسان. المحليات الصناعية، بدائل أخرى، يعني كل هذه أشياء تضر للأسف الشديد صحة الإنسان. يعني من اليوم رايح خذوا لكم البودر، خذوا لكم أوراق الشاي، أفضل لكم بكثير وبالعافية علينا وعليكم. ولا تنسون أنكم يعني لما تروحوا وتشربوا أيضا هذا الشاي وتستمتعوا فيه تعزمونا عليه، ها؟ بالعافية علينا وعليكم إن شاء الله يا رب.

0: عبر سبيل من الأغاني الجميلة للفنان المبدع فهد لبلوشي. عدنا لكم من جديد لقراءة الرسائل متابعينا. وعبد الله البلوشي يقول: عابدين، نسينا اسم الدكتور كرم، بيزعل علينا. تحياتنا اكيد لك وللدكتور كرم يا عبد الله البلوشي. علي خاطر نجادي يقول: عابدين شكله في جلد، ليكون انا المقصود. ما ندري انت المقصود ولا غيرك، عاد انت الحين سوي سالفه يعني اذا انت المقصود. خلنا نقرا الرسائل اللي وصلتنا يا علي خاطر نجادي، ونشوف رساله من علي هم بعد يقول: عبر برنامجكم المميز ابعث اجمل تحيه لكل. يقول أبو قيصر: يعقوب السيابي، جمع النداهبي، ناصر الزيادي، عبد الله المشرفي، عبد الرحمن سليمان، سعيد الهشامي، عمر العريمي، أم رهف، عواطف، أم لؤي، علي خاطر نجادي، تحياتنا لك وربي يسعدك. اليوم صوت أبو قيصر ما سمعنا. بدر من الفجيرة يقول: صباح الخير من الفجيرة، كيف حالك عابدين؟ احنا بخير، دام انك بخير. ورسالة أخرى عبر الواتس أب 7244200 من أم ناصر الهادي: صباح الخير أخي عابدين، طاقم البرنامج، أسعد الله صباحكم بكل خير ونور وسرور. الله يسعدك ويسعد كل عزيز عليك يا رب العالمين. صباح الخير لكم جميعا متابعينا. وناخذ اتصال. سلام عليكم، راحت المكالمة. اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: السلام ورحمة الله.
0: يا هلا وسهلا بك، سعيد الهشامي.
1: كيف حالك عابدين؟ طيب
0: الحمد لله بصحة وعافية، كيف أمورك؟
1: الحمد لله في نعمة.
0: دوم إن شاء الله يا رب العالمين بصحة وعافية.
1: حبابك حياك الله.
0: الله يحييك.
1: أقول لك هذاك بوم سلم علي في الرسالة منه، أنا ما واحد بالاسم،
0: ما أعرف أي واحد فيهم،
1: ما أعرف،
0: علي خاطر نجادي يمكن.
1: علي ألف سلام وتحية.
0: الله يسلمك
1: ونسلم على الجميع طبعا.
0: الله يسلمك بالخير.
1: يا مرحبا بك حياك الله.
0: تفضل يا أخوي سعيد.
1: أحسنت يا الله. طبعا أنا اليوم متصل أسلم عليكم أولا. وفن التعامل مع الناس في القرآن الكريم، دل عليه القرآن الكريم، يعني التعامل مع الناس.
0: نعم.
1: آيات يقول الله سبحانه وتعالى: خذ العرف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
0: نعم
1: نعم نعم. وطبعا يعني يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من عفا الله عنه، ومن سامح أخاه في إساءته إليه سامحه الله في إساءته. نعم،
0: بارك الله فيك.
1: باب الرجاء: والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد.
0: الله يسعدك يعطيك العافية، صح لسانك.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعن سيدنا عمر بن الخطاب لما رأى مجموعة من الناس موقدين نار، اقترب منهم ونادى: يا أهل الضوء، ولم يقل لهم يا أهل النار.
0: نعم
1: نعم، خشية يعني لم يقل لهم يا أهل النار، وإنما قال لهم يا أهل الضوء.
0: نعم
1: نعم. والإمام الغزالي عندما جاء له شخص وقال: ما حكم تارك الصلاة؟ قال: حكمه أن نأخذه معنا إلى المسجد. يعني هذا الأسلوب الطيب، هذا يعني ما قال يعني هذا قد خرج كيف من الإسلام وكفر وهكذا، لا، بطريقة بأسلوب يعني راقي، بأسلوب هذا هو الإسلام، يعني الدين الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم
0: نعم، بارك الله فيك يا أخوي سعيد، شكرا لك.
1: وأحسنت يا عابدين، وفي أمان الله وتحية
0: على
1: جميع أصدقاء الإذاعة.
0: الله يسلمك.
1: أبو قيصر وناصر محمد الزيادي وقال علينا وجميع الأصدقاء،
0: شكرا لك.
1: وفي أمان الله.
0: في أمان الكريم. من رسالة أو اتصال سعيد. ناخذ اتصال آخر على 2 4 6 9 8 1 5 1. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا وسهلا فاطمة، حياك الله.
2: صباح الخير.
0: الله يسلمك يا رب العالمين.
2: الحمد لله، صحتكم بخير.
0: الحمد لله، تفضلي يا فاطمة.
2: والله أنا كنت قبل شوي كنت مشغولة، بس يعني الحين شوي فتحت الراديو.
0: نعم تفضلي.
2: سامع بعض الكلام بداية يعني.
0: نعم.
2: بس الموضوع ايش عندكم اليوم؟
0: احنا ما فتحنا موضوع، احنا ننتظر منكم مواضيع احيانا،
2: يعني اي اقتراحات اي.
0: نعم.
2: في المواضيع، فانا بصراحة يعني شدني موضوع يعني، ودائما يعني يوم الاحظ المناظر ذي يعني استاء احيانا، يعني عدم تخريب ممتلكات العامة.
0: جميل.
2: ايوه، يعني هذا الموضوع بصراحه مهم جدا.
0: صحيح.
2: لاني دائما الاحظ يعني الاطفال، يعني ممكن هم اولياد
0: مراهقين،
2: يعني ايوه يعني ينصح اولادهم هذه ممتلكات عامه.
0: صحيح.
2: وهذه كذا وهذه كذا، يعني بيكون الطفل خاص الطفل او حتى اكبر شويه، لكن يوعوا يعني.
0: نعم.
2: انا اعوذ بالله من كلمه، انا دائما يوم الاحظ كذي اطفال اقول لهم خطا ذي، هذا في النهايه حالنا ممتلكنا احنا، يعني ممتلك الحكومه، يعني ممتلكتكم انتم.
0: صحيح.
2: اقول لهم وانتم اللي تستفيدوا منه، وانتم اللي يعني احاول اني اشرح لهم كاطفال يعني.
0: نعم.
2: يعني ممكن يدخل في مخهم شويه، لكن لو جات من اولياء الامور او جات من يعني واحد قريب منهم يكون افضل يعني كذا. وهذا موضوع بصراحة مهم أخي عبد الدين، فممكن يعني في الأيام القادمة يعني يكون موضوع يعني.
0: نعم.
2: بس حبيت أشارككم هذا يعني.
0: الله يسعدك يا فاطمة، شكرا لك.
2: تحياتي لجميع المستمعين وأصدقاء البرنامج.
0: الله يسلمك، مع السلامة.
2: على أبو قيصر.
0: الله يسلمك.
2: أنا بصراحة يعني ممكن هو يسمعني، حاولت الاتصال فيه إني عندي رقمهم، بس ذيك اليوم ما حد يشيله.
0: نعم.
2: مرفعة يعني. وبس حبيت أسلم عليهم يعني.
0: الله يسلمك بالخير إن شاء الله يا رب.
2: الله
0: شكرا يعني. شكرا في أملك. إذن تحية أكيد لكم جميعا متابعينا، ونقول دروب السلامة لكم، وحياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح الياسمين. اتصال آخر على 2 4 6 9 8 1 5 1، وناخذ رسائلكم عبر الواتساب على 2 4 6 9 8 1 5 1. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله يحييك. يا مرحبا شاعرنا عزان الرمحي.
3: حياك يا بطل شاعر.
0: الله يحييك.
3: الله فيك وفي من أمثالك.
0: يسعدك ربي، تفضل يا عزان.
3: ده بفضلك، عندنا مشاركة بسيطة عساها تكون ترضي المستمع.
0: نعم.
3: أقول سلام الله مع صباح الخير أهلنا، أصبح بكم من وسط قلبي الحين. 27 أغسطس لي سألنا الخميس هذه اليوم 2026، أرحب بكم وأفرح بكم لي سمعنا، حياكم الله أقولها للمخلصين، حياكم الله أهل الوطن أخوتنا وربعنا، أهلا وسهلا أقولها للطيبين، أهلا بكم اللي بعيد واللي قريب منا، حبكم في القلب ساكن عابدين من سنين، حبكم في القلب هذا من طبعنا، كلكم لي تسمعوني عن يقين، أخوة أهل أصحاب كلكم ما اختلفنا، لكم قدر احترام منا أجمعين، لكم قدر احترام أقول في كل معنى، راياتكم بيضة أنتوا السامعين، تم المثل بنهيه اللي متابعنا، السماح إلى المثل ما هو بزين، والختم صلوا على نبي الله نبينا محمد المبعوث شفيع المسلمين، دام الله مولانا جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد والأسر المالكة والشعب العماني الأبي العزيز الغالي، وسلم الله سلطنة عمان عن كل سوء ومكروه، واللي يسمع يقول امين
0: امين يا رب.
3: عزان بن محمد بن عزان الرمحي من سلطنة عمان الحبيب، دربكم خبر كل تستمعوا لهذه الكلمات من الشعر. شكرا.
0: اللهم امين يا رب العالمين، صح لسانك وبوحك.
3: ولسانك صح وبارك الله فيك وفي المستمع كله.
0: الله يبارك فيك وبحياتك. إذن صباحات الخير لكم جميعا متابعينا أينما يصل هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تفاصل ونعود لكم من جديد. نقرأ رسائلكم أكيد. أفراح الشعيبي تقول: اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا واستر عيوبنا واصلح أحوالنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ولوالدينا وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم أمين. يا أفراح الشعيبي صباح الخير والسعادة. فايز العلوي تحياتنا لك يا رب. يقول الأستاذ الفاضل أخوي عابدين: طوف الرسالة، تعب من المحبة أبو زين. حياك الله يا فايز، إن شاء الله فالك طيب.

0: الذكاء الاصطناعي.
1: إذا جينا على التقنية والذكاء الاصطناعي لابد منها، وكل يوم يطلع لنا شيء جديد. على العموم احنا نروح لموضوع ربما مهم لاستخدام كثير على الانستغرام. يقول لك مونتاج بضغطة زر انتاج انستغرام تطلق أداة ذكية لتحرير مقاطع الفيديو. أعلنت شركة ميتا إضافة ميزة جديدة إلى منصة إنستغرام باسم المسودة الأولى First Draft، وهي ميزة تهدف إلى تبسيط عملية تحرير مقاطع الفيديو القصيرة وإعادتها للنشر ضمن مقاطع الفيديو القصيرة الريلز من خلال قص مدد الصمت والتوقفات تلقائيا من المقاطع اعتمادا على تقنيات التعلم الآلي. تتيح الميزة المستخدم اختيار مجموعة من المقاطع ثم ضغط على خيار First Draft لتحللها المنصة، ثم تزيل الأجزاء غير الضرورية قبل ترتيب المقاطع الناتجة طبعا في خط زمني يمكن للمستخدم معاينته وتحريره داخل التطبيق. بعد إنشاء مسودة يستطيع المستخدم إجراء تعديلات إضافية على الفيديو أو نشره مباشرة عبر حسابه أو نشره عبر القصص. كما ستتيح ميتا استخدام الميزة مباشرة بعد تصوير مقاطع جديدة باستخدام كاميرا إنستغرام. وتأتي الميزة الجديدة بعد إطلاق ميتا تطبيق إديتس المخصص لتحرير الفيديو في أبريل 25، والذي تضمن مجموعة من أدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف تسهيل إنتاج مقاطع ريلز. وتسعى ميتا من خلال هذه الميزة إلى معالجة إحدى أكثر المهام تكررا في تحرير الفيديو، وهي التخلص من مدد الصمت والتوقفات غير المرغوبة، بما يسمح للمستخدم بالتركيز بدرجة أكبر على الجوانب الإبداعية للمقطع بدلا من أعمال التحرير الأساسية. من المقرر أن تبدأ ميتا طرح هذه الميزة لأجهزة الآيفون وآيباد أولا، في حين لم تكشف الشركة حتى الآن موعد وصول الميزة إلى أجهزة أندرويد. إذن ميزات جميلة دائما نشوفها في يعني هذه المنصات. أحيانا البعض يستخدمها، البعض ما يعرف يستخدمها. والله أحيانا لما يكون في ناس شاطرين في مثل هذه الأمور تبغى تتعلم منهم، ما شاء الله عليهم. في ناس كثر يحبوا أنهم يتعلموا كل صغيرة وكبيرة في هذه المواضيع. على العموم صباح الخير والسعادة لكم جميعا متابعينا، وأجواء جميلة تعيشونها وأوقات جميلة إن شاء الله يا رب العالمين. دروب السلام نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أنتم تتابعون صباحات الياسمين.

0: من جديد متابعينا نرحب بكم ونصب عليكم بالخير. دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق وأنتم تستمعون إلى برنامجكم صباحات الياسمين عبر إذاعة الشباب. نروح إلى رسائلكم عبر الواتساب 7244200. حد قال لي عابدين طوفت رسالتي. وين قال لي طوفت رسالتي؟ هين رسالته راحت؟ تحية لناصر زيادي يقول عابدين، تحية لطاقم البرنامج ولكل من، تحية خاصة على من يحتفل هذا الأسبوع بأي زواج أو عيد ميلاد أو مولود. تحية خاصة للصديق نايف بن علي النعماني بمناسبة المولود الجديدة ومع فرحة الأهل والأصدقاء، نقول لهم ألف مبروك جميعا. تحياتي لكم متابعيكم. ناصر الزيادي من وادي عندام ولاية المضيبي، تحياتنا لك. رسالة: ما أجمل البساطة في العلاقات، أن تكرم ضيفك دون تكلف، أن تكرم ضيفك دون تكلف، وتزور أهلك دون انتظار مقابل، وتكون الزيارة مصدر فرح لا عبء على أصحاب البيت. بعض الناس يذهبون إلى الأسر ليأنسوا بها، وبعضهم يجعل من زياراتهم هما وتعبا وشقا. الفرق ليس في الزيارة بل في الأثر الذي تتركه ورائك. بالفعل فاطمة عيد خلفان المحروق يا أم غيث، الله يسعدك يا رب العالمين. تحياتي لأصدقاء إذاعة الشباب: القيصر، ناصر زيادي، سليمان العاصمي، حمد العلوي، علي النجادي، علي اليعربي، حديد المطاعني، جمع العريمي. تحية موصولة عبر البرنامج الذي لم تحضرني أسماءهم: المرسل سعيد الهشامي، تحياتنا لك يا سعيد. ورسالة من فايز العلوي، ها تعال رسالة فايز ما قريناها. فايز راسلنا 60,000 رسالة، الله يعني بنقرأ أي رسالة الحين فايز. طيب خلنا نروح لآخر رسالة اللي رسلتها. هناك أشخاص يشعلون الفرح والسعادة في قلوبنا من دون أن نراهم بالعين، لكن احترامهم وتقديرهم لنا خلف مذياع أثير الأحباب إذاعة الشباب يجعلنا نقف لهم تحية تقدير واحترام. لك ألف مليون تحية عابدين، ولجميع المذيعين والمذيعات والمخرجين والمخرجات. من فايز العلوي من صول عيجة، شكرا لك يا فايز على هذه الرسالة والكلمة الطيبة أيضا اللي رسلتها لنا. الله يسعدكم يعطيكم العافية متابعينا، ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. رسائلكم طبعا عبر الواتساب 7244200، عبر الواتساب. اتصالاتكم على 24689851. ناخذ اتصال نقول السلام عليكم. راحت المكالمة. ألو مرحبا، السلام عليكم، مرحبا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحك أستاذي عابدين.
0: صباح النور والسعادة. وعليكم السلام ورحمة الله يا علي أبو الفضل،
1: كيف الحال؟ طيب إن شاء الله.
0: الحمد لله نشكر الله، كيف أمورك؟
1: الحمد لله نشكر الله دائما، وندعو ونرجو ولا نرجو سواه، ودائما أقول نتمنى لنا ولكم ولكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة المباركة الصحة والعافية بإذن الله.
0: الله
1: حقيقة
0: يسعدك.
1: أنا أتابعكم ما شاء الله في الطريق، حتى من كان من بداية يعني البث ما شاء الله، وعجبت جدا بهذه الكلمات الطيبة ما شاء الله منك، والتقديم والإخراج والإعداد الرائع ما شاء الله تعالى، وأيضا بالكلمات الجميلة الطيبة التي يعني يبعثها أصدقاء البرنامج. وهذا دائما دائما أقول أن يعني من وراء هذا النجاح الكبير الذي يعني حظيت به إذاعة الشباب هو جهود يعني بذلت وتبذل من قبل الجميع، سواء كان من المسؤولين أو من المذيعين أو المخرجين. أبارك لكم حقيقة هذا الإعجاب وشويات الشكر والحب من أصدقاء البرنامج، وأنتم تستحقون منا كل شكر وتقدير حقيقة. يعني أحببت أن أسلم عليكم وعلى أصدقاء البرنامج وعلى كل من يستمع إليكم. كلماتكم ما شاء الله تعالى مباركة، وأنا أتأسف أن يعني اتصلت في الوقت الأخير، ولكن أيضا في حاجة هنا حبيت بس أذكر نفسي وأذكر المستمعين الأكارم أو بعض أولياء الأمور، وهم أكيد يعني في غنى عن تذكيره، ولكن أذكر فقط. يعني كما يعرف الجميع أن الآن العد التنازلي يعني لبدء العام الدراسي ما بقت منه إلا أيام قليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. ف فعلى أولياء الأمور، وهذا طبعا أذكر نفسي به أولا، أن يعني يهيئوا أبنائهم لهذا اليوم.

0: هناك يعني يعني المراهقين يقومون مثلا بقطف يعني ثماء الشجر على سبيل المثال ويحاولون قطع الأشجار يعني من هالحديقة. والأسف الشديد أن هناك في الحديقة من هو يجلس ولا ينهاهم. هذا لا يجوز. هذه الأشجار، هذه الشجيرات، هذه الزهور بذلت لها أي دفعت لها مبالغ من قبل الجهات المعنية لكي يستفيد منها من الزائر الحاضر، يعني نستفيد منها نحن. والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. عذرني أستاذي عابدين باختصار لأن أعتقد في الآن أحد الأشخاص اتصل بي ربما الأسرة، وتحياتي إليك وشكري وتقديري إليك حقيقة، وأهنيك على هذه الثقافة العالية، وشكري وتقديري للأستاذ عبد الرحمن المعمري على كلماته الطيبة وعلى النقادي وسعيد وكل من يستمع إليكم. بارك الله فيكم وحفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه. أستاذ عبدين
1: الله يبارك فيك ويحفظك ربي يا أخي علي أبو الفضل، ما قصرت بحديثك.
0: بارك الله فيك وفيك الخير. بارك الله فيك.
1: الله يسلمك يا رب العالمين. شكرا شكرا لك. انزل من مكالمة علي أبو الفضل متابعينا ورسائلكم عبر الواتساب 7244209. تحية تقدير واحترام الأستاذ الفاضل علي أبو الفضل فايز العلوي من صور العيجة، وتحية أيضا من هالرسالة يقول عندما تتحول المبالغ والتطبيل إلى محاولة لتغيير الحقيقة والواقع فأنت لا تخدع الناس بل تسيء إلى سمعتك ومصداقيتك، قد تنجح في تزييف صورة لفترة قصيرة وقد يصفق لك البعض، لكن الحقيقة لا تخفي أو لا تخفي مهما حاولت تغطيتها بالكلمات والشعارات. الناس ترى وتسمع وتعيش الواقع بنفسها وتعرف الفرق بين الإنجاز الحقيقي والدعاية وبين النقد الصادق والتطبيل. لذلك لا تجعل دفاعك عن شخص أو جهة يدفعك إلى إنكار ما هو واضح للجميع. تحياتنا لك. يقول عابدين وربي يوفقك ويسعدك في الإذاعة لأكثر استماعا. تحياتي لفريق التضامن الرياضي بولاية أدم. رسالة سليمان العاصمي، شكرا لك يا سليمان. تحية لي ناصر الزيادي. ناصر كله مواليد عندكم ما شاء الله. يلا يقول عابدين تحية خاصة لكل من يحتفل، يعني الديباجة طويلة ويعيدها مرة ثانية ويبغانا نقراها مرة ثانية إن شاء الله يا ناصر. يقول تحية خاصة على من يحتفل هذا الأسبوع بأي مناسبة. تحية خاصة للصديق عبد الله بن يعقوب الرواحي بمناسبة عقد قرانة هذا الأسبوع ومع فرحة الأهل والأصدقاء، ونقول لهم ألف مبروك. تحياتي ناصر زيادي من وادي عندام. الله يسعدك يعطيك العافية. يسعد صباحكم إذاعة الشباب باتجاه متحف عمان عبر الزمان، والرب حافظ ويسلموا عليك عابدين أبنائي راشد وحلا وتلا وغلا، الله يحفظهم إن شاء الله يا رب العالمين. يا أخوي بدر الوائلي الله يحفظ لك عيالك وتشوفهم إن شاء الله بأعلى المراتب وتشوفهم عريس بإذن الله تعالى وتشوف أحفادك إن شاء الله يا رب. الله يحفظك بإذن الله تعالى ويحفظ لك عيالك وكل عزيز من عزيز عليك إن شاء الله وعلى قلبك. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عابدين كيف الطيب؟
1: يا مرحبا
0: يا مرحبا وسهلا والله.
1: حديد المطاعني
0: أكيد شيخ أكيد.
1: يو حديد أنت وين يا حديد؟ يسألوا عنك الجماعة.
0: اي والله انا اتصلت. انا موجود والله عابدين، والله موجود اسمعكم. بعد على ما فتحت الراديو سمعت صوت وقلت انا بسلم على عابدين.
1: زين تسمعنا لكن لازم تتصل فينا يا حديد.
0: ما حصل خط مرات عابدين، ما حصل اتصل.
1: الله يسعدك يمدك بالعافيه ان شاء الله يا رب العالمين.
0: كيف حالكم؟ انتم طيبين بخيرين؟
1: الحمد لله.
0: يا مرحبا. انا بخير وعاجل الحمد لله. يسركم الحال.
1: الله يسلمك.
0: حبيت أوجه تحية خاصة لأخ سعيد الهشامي الرجل هذا الطيب صراحة، جزاه الله الخير على ما اضطر اسمك إني حضني.
1: الله يسلمك يا رب العالمين.
0: وعلى بعريمي وعلى كلكم من يسأل عنه، بس حبيت أطمن وكذا أسلم عليكم يا عابدين.
1: الله يسلمك بالخير إن شاء الله يا رب.
0: اسمح لي عاد على كل شيء اسمح لي.
1: احنا نشكرك على المشاركة يعني، وهذه المشاركات هذه إذاعتكم دائما نستمع يعني لكم وهذه إذاعتكم.
0: ما تقصروا عابدين، ما تقصروا بصراحة بأمان، ما تقصروا ما نروح يعني صراحة الكلام.

0: وقف شيء جيد شيء جيد يعني صراحة مقصرين معانا أبدا أبدا.
1: الله يحفظك إن شاء الله يا رب. شكرا على تواصلك يا حديد المطاني.
0: حياك حياك يا
1: شكرا عم. شكرا لك. إذن تواصل يستمر معكم متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين وصباح السعادة لكم جميعا. في رسالة أيضا وصلتنا عبر الواتساب 7244209 أم عمران تقول اللهم قرب لنا ولكم الأقدار الجميلة وارزقنا وارزقكم الهدوء والسعادة اللهم آمين يا رب العالمين.

0: دقائقنا الأخيرة متابعينا من برنامجكم صباحات الياسمين عبر إذاعة الشباب، نقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، ونذهب معكم إلى
1: أنتم بصحة وسلامة.
0: بصحة وسلامة. ولما يقول لك تعال تفول عندنا، البعض يقول لك لا ما أريد أتفول، وتفوت عليه الفوالة. زين، الفوالة بالعادة عبارة عن إيش؟ دائما يا فواكه ها، والسح والقهوة. طيب السح ليش كثير من الناس ما يأكلوا سح، والبعض منهم إذا كل السح ما شاء الله عليك يخطف على الصحن بكبرة، يعني ترى لا كذا ولا كذا. طيب الصحة وش تقول والخبراء وش يقولوا؟ يقولوا تناول 3 تمرات صباحا عادة صحية دائما تكون جميلة للجميع. يقول لك الفوائد الحقيقية، يعرف التمر بحلاوته الطبيعية وسهولة حمله وغناءه بالعناصر الغذائية، وهو ما جعله محور نصيحة شائعة في عالم الصحة. تناول 3 تمرات صباحا لتحسين الهضم وتعزيز التمثيل الغذائي. رغم وجود أساس علمي جزئي لهذه الفكرة، فإن الخبراء يؤكدون أنه لا يوجد رقم سحري أو توقيت محدد يضمن تحقيق هذه الفوائد. دعم الصحة والجهاز الهضمي، يحتوي التمر على مزيج من الألياف والكربوهيدرات والمعادن والمركبات النباتية، ما يجعله مفيد للهضم بعدة طرق. فثلاث تمرات من نوع المجذول توفر نحو 5 جرامات من الألياف، تشمل الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، وتساعد الألياف غير القابلة للذوبان على تحسين حركة الأمعاء، بينما تساهم الألياف القابلة للذوبان في خفض مستويات الكوليسترول. المصدر السريع للطاقة، طبعا يعد التمر خيارا مثاليا للحصول على دفعة سريعة من الطاقة، إذ تحتوي 3 تمرات على نحو 200 سعرة حرارية، معظمها من السكريات الطبيعية والكربوهيدرات سهلة الامتصاص، لذلك يمكن اعتباره وجبة خفيفة مناسبة قبل ممارسة التمارين أو الأنشطة البدنية. طبعا ضبط مستويات السكر في الدم، التوقيت والكمية، كيف تحصل على أقصى فائدة، كل هذه أمور راح تحصلها من التمر، ولكن أيضا بشكل يكون معتدل، مش زيادة ولا نقصان. دائما الإنسان يعتدل في كل شيء. على العموم الله يحفظكم إن شاء الله ويسعدكم دائما وأبدا. بكذا احنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجكم متابعينا صباحات الياسمين، وبكذا وصلنا إلى الختام. نلتقي إن شاء الله بكرة في نفس التوقيت معكم في الإعداد والتقديم والتنفيذ، أخوكم عابدين البلوشي. ملتقانا على خير وفي أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شايتاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الساحل السهل والقمحي والقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجاهرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

شترا من البحر نهمت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار عصابي. انت الحلوة تحب

0: محروق أكثر معجب جدا بيها.
1: إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب فعاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطياً كل العصور، فانظر ملياً للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلاً مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: أكشن.
3: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
4: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
3: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الرياح السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تالي.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
4: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
5: تعال تأمل المنظر، رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
4: الشباب والخريف يومياً من 2 وحتى 4 عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

0: مساكم الله بالخير مستمعنا الكرام، ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشباب والخريف. يقول لك الركوز على الحروف عشان لما يكون يقول لك مخارج الحروف، خاصة أيام ما كنا في المسرح، يقول لازم الممثل أن مخارج الحروف تكون عنده صحيحة.
1: الشباب والخريف كذا. حياك الله عبد الله،
0: مساء الخير،
1: مساء النور، ونمس أكيد على المستمعين اللي يرافقونا دائما في هذا المشوار المسائي عبر أثير إذاعة الشباب، برنامج الشباب والخريف اللي دائما هكذا يعني نطلع عليهم من هنا من استوديو أتين. وإطلالتنا اليوم جميلة رائعة ما شاء الله، ربما هناك شمس يعني، بس الأجواء لا زالت لطيفة، فيها من اللطافة الشيء الكثير.
0: يعني شوفوا العادة الواحد يعدل بمزاجه بفنيجيل قهوة مثلا، بشيء من الشاي يعني نصف الكوب، بس ما شاء الله تبارك الله إقلاص إقلاص ما شاء الله كامل كمتروز.
1: هي
0: ما شاء الله تبارك
1: الله، بعد ما راضي خلص يعني
0: بالعافية بالعافية. يعني أنت يعني أقدر أقول متخصصة شرب شاي
1: تقريبا. هي
0: هي ما شاء الله.
1: يعني بالنسبة للمشروبات الساخنة شيء أساسي، والشاي لربما هو يأتي في المرتبة الأولى.
0: زين جربتي وانت في الأجواء الخريفية هذا تعيشين لحظة كذا خريفية وانت بنفسك تعدين الشاي؟
1: لا ما صارت.
0: ما صارت.
1: لكن اللي صار انه خذت كرسي وخذت اللي الشاي
0: تبين السهل،
1: وجلست في موقع يعني حلو.
0: باين باين تبي السهل.
1: بالعكس انا احب هذه الاشياء. أيه؟ انه انا اعدي الشاي خاصة يعني احب اتفنن فيه. بس احيانا تجبرك بعض الاحيان الظروف انك تاخذ جاهز.
0: زين لو صار مثلا ما عندنا حلقة اليوم.
1: اوه
0: شنو
1: الفريق كامل بنروح؟
0: لا ما نبي احنا. انت شو بتسوين؟
1: بختار الموقع ان اجلس فيه، أقضي فيه هواية معينة أنا أحبها.
0: حلو.
1: عاد يعتمد، إذا في الطبيعة بشوف لو صارت يعني أنه أنا أسوي شاي وحدي. إذا ما صارت بأخذ لي كوب شاي وكرسي والكتاب خلاص.
0: يعني هذا يمكن نقطة من خلال رويدة أنا أبغى أوصلها للمستمع، أنه إذا جاك وقت فراغ حاول تستمتع فيه، حاول تعيش اللحظة هذه، مارس هواية أنت تحبها، وخاصة لما تكون في رحلة. يعني أنت موجود في محافظة ظفار، جاي متعني، ووصلت كنت بالطيارة أو بالبر، وفي بعضهم أنا هذا اللي أنا شوي ما بقول يضايقني ولكن يزعلني، أنك أنت خذت هذه المسافة وبعدين قاعد في الفندق أو قاعد في السكن اللي أنت استأجرته وما قاعد تستمتع في الجو.
1: صح.
0: تطلع فترة الليل وتكون نايم وضيعت عليك فترة النهار وتمشي وتشوف هذه السهول وهذه الجبال، فأنت خليت هذا العنوة عشان تجي وتجلس في نفس المكان وما تمارس تجربة أو مغامرة أو حاجة. فأتمنى اللي قاعد يسمعنا الحين يكسر هذا الحاجز اللي في داخله وجرب وعيش حياتك، ترى حلوة بلادي بلاد الجمال.

0: تحية الفنان الكبير أبو مازن الفنان سالم محاد. إذا تسمعني في هذه اللحظة لك التحية والتقدير. أنا لو تدرون هذا الإنسان لا معزة ومحبة في قلبي شيء الكثير، وما في برنامج إذاعي أو تلفزيوني إلا قدمت له الدعوة، ولكن دائما مقامك عالي أبو مازن، وأتمنى في يوم من الأيام يعني تسنح لنا الفرصة أن يكون معنا لقاء إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. يعني هذا المشوار ينطلق من الآن عبد الله إلى تمام الرابعة، واليوم أيضا في محطات كثيرة، محطات جميلة، نحاول هكذا نقرب الصورة من محافظة ظفار. دائما نقول محافظة الجمال بكل ما تحوي من تفاصيل رائعة، سواء كان من مواقع مختلفة أو حتى يعني الطاقات اللي نستقبلها هنا. عبد الله لاحظ ما شاء الله أنه في تنوع في الطاقات الشبابية في المجالات المختلفة، هذه خلينا فعلا ندرك أنه اليوم الشباب واعي بمقدار المسؤولية اللي لابد أنه يعني يحطوها بعين الاعتبار لاستغلال مثل هذا الموسم أو حتى مواسم أخرى. كيف من اليوم ممكن فعلا أستغل هذه الطاقة؟
0: يا رب. أهم شيء مع هذا يعني استثمار هذا الوقت أنكم يعني تبرزون فيها قدراتكم مواهبكم وتعيشون كل لحظة كل تفصيلة لأنها كثير مهمة. الشيء بالشيء يذكر، احنا ايضا معنا شباب رائعين لهم التقدير والاحترام على عطائهم المستمر. طبعا برنامج الشباب والخريف من اعداد وتقديم عبد الله السباح ورويد الرواحي، المتابعه والتنسيق خالد الشنفري، الاشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل، الاشراف الهندسي المهندس ابراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي، وهندسه النقل الخارجي لهم كل الشكر والتقدير المهندس حسن الحسني وفيصل السعيد، والمحتوى الإلكتروني والمرئي مع أحمد الريسي وماجد العبري، أما الإخراج مع أيمن الحبسي.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام ومن خلال برنامجنا الشباب والخريف عبر إذاعة الشباب، هذا البرنامج الحي والمباشر من استوديو جبل أتين التابع لوزارة الإعلام. موقعنا هذا هو في جبل أتين، وفي نفس الوقت تحية اللي قاعد يسمع لنا في هذه اللحظات، اللي راكب سيارته لا تنسى حزام الأمان وخلي بينك وبين اللي قدامك مسافة. وأيضا في رسالة يعني اللي صاعدين على جبل أتين، أنا في ملاحظة لاحظتها في مقاهي على اليمين والشمال أول ما تصعدون العقبة الأولى، يعني في ناس كذا يعني يتأنى ويفكر أروح يمين ولا أروح شمال، ترى راعي إن في طابور سيارات وراء،
1: صح؟
0: فيعني اتخذ القرار وفكر على جنب بعدين.
1: صح، عشان ما تصير زحمة
0: بالفعل.
1: وعشان الكل يستمتع وما نسمع صوت الهرن بشكل مستمر.
0: أي نعم. الحين عندنا موضوع مقبلين إن شاء الله خلال الأيام القادمة بنتعرف على هذا التفاصيل أكثر وأكثر حول مهرجان ظفار السينمائي الدولي في نسخته الثانية مع ضيفنا العزيز الدكتور رشيد بن عبد الله اليافعي مدير مهرجان ظفار السينمائي الدولية. مرحبا فيك دكتور.
2: يا أهلا وسهلا، حياك صادر وحيا بكل المستمعين الكرام.
0: يعني أنا أول شيء أبو عبد الله، يعني أنا بيني وبينك صحبة وصداقة، ويعتبر أستاذي في مجال إخراج مجموعة كبيرة من البرامج، يمكن واحدة من الأعمال اللي لها بصمة مميزة في تاريخي الشخصي. وأنا تشرفت إنه يكون هو مخرج هذا العمل، برنامج دندنة.
2: دندنة نعم.
0: أي نعم، وخضنا فيه تجارب ولا أروع. يعني حياك الله أبو عبد الله.
2: حياك، أنا
0: سعيد كثير وجودك معنا.
2: الله يخليك، أنا أسعد وأسعد إني رجعت لهذا الاستوديو.
0: أيوة
2: بعد انقطاع طويل، يعني الحمد لله، يعني في هذا الاستوديو كنت كمخرج والحين كضيف، هذا يعني الحمد لله انه الواحد يعني هذه التحولات طبعا في الحياه تصير، وان شاء الله نتمنى للجميع من الافضل للافضل ان شاء الله.
1: باذن الله، باذن الله. نحن اكيد سعداء بوجودك معنا دكتور، واكيد يعني الذكريات اللي الحين تتذكرها تعني لنا ايضا احنا عبد الله ورويده. يعني اليوم حديثنا معك دكتور حول مهرجان ظفار السينمائي الدولي اللي راح ينطلق إن شاء الله تعالى خلال الفترة القادمة في نسخته الثانية. قبل ما نتحدث نحن عن تفاصيل هذه النسخة وكل ما تحوي، نتحدث بداية عن الانطلاقة الأولى لهذا المهرجان، الفكرة من وين جاءت وكيف بدأت الاستعداد على أساس يكون هناك أيضا في مواسم لهذا المهرجان؟
2: طبعا المهرجان يعني هو كان مبني على نواة سابقة اللي هو كان هناك شراكة بين الجمعية العمانية للسينما وصالون ظفار للسينما. النواة هذا نتج عنها ملتقى ظفار للفيلم العربي، يعني كان نعمله منه 3 نسخ، آخر نسخة كانت في عام 2016 وبعدين توقف. فنحن نبني على اللي يعني اللي سبق بناؤه مسبقا. طبعا في يعني ليس عن في هذا يعني المقابلة إلا إني مثلا أشكر الأستاذ القدير محمد المردوف،
0: قدم له تحية،
2: طبعا مؤسس صالون ظفار للسينما. اللي بذل جهد كبير لأنه السينما في ظفار أنه يكون لها نواه ويكون لها شباب واكتشاف مواهب، فكان له الفضل في ذلك. يعني بأمانة يعني هذا شيء لا يمكن لأي إنسان أنه ينكره. بالنسبة أتكلم عن محافظ ظفار وخاصة صالون ظفار للسينما، عمل عدة ورش وعدة دورات، أهلة الشباب هذه الحين شباب هذا يعني قليل منهم أو يعني مجموعة منهم صار عندهم حتى شركات تعمل في الأفلام الوثائقية والبرامج وتغذي حتى يعني مكتبة التلفزيون بعض.
0: نعم.
2: البرامج يعني.
0: نعم.
2: فكل التحية للدكتور خالد الزقالي كذلك. نعم. رئيس الجمعية في هذاك الوقت.
0: بصراحة يعني أنت ذكرت إنسان هو رجل مسرحي بالدرجة الأولى، قامة فكرية وثقافية وشعلة ما شاء الله عليه. نعم. أبو عبد الله، يعني تحية الأستاذ محمد المردوف. نرجع إلى كانت هذه النواة.
2: نعم، هذه النواة انطلقنا في يعني فكرنا يعني كإدارة مهرجان خلال السنوات الماضية إنه كانت المهرجانات يعني حكرا على محافظة مسقط. يعني ما كانت مهرجانات خارج محافظة مسقط ما عدا ملتقى ظفار.
0: نعم.
2: فبدأت فكرة المهرجانات في المحافظات. بدأت بمحافظة شرقية، محافظة شمال الباطنة، محافظة الظاهرة. يعني أول مهرجان بدأ في محافظة داخلية.
0: نعم.
2: أول مهرجانات، وبعدين انتقلت للظاهرة والشمال الشرقية للشرقية وشمال الباطنة.
0: نعم.
2: وطبعا في من عام 2024 بدأ المهرجان الظفار السينمائي.
0: نعم.
2: يعني في محافظة الظفار. فهكذا يعني الانطلاقة أهم شيء أنك أنت تنطلق وبعدين
0: تستمر. نعم.
2: هو طبعا نحن دائما لما نقول أنه نحن بدينا في مهرجان يعني ما نعمل دورة ونتوقف. يعني نعمل دورة الغرض منها أن هذه الدورة لازم تستمر.
0: نعم.
2: يعني في دورة ثانية وثالثة ورابعة، وإن شاء الله بمزيد من الدعم بمزيد. نعم. من التكاتف المهرجانات هذه راح تستمر
0: إن شاء الله بإذن الله. الانطلاقة الفعلية متى بتكون المهرجان؟
2: المهرجان راح يكون من 6 إلى 9، يعني 6 بيكون الافتتاح و9 عندنا الختام سبتمبر القادم إن شاء الله
0: بإذن الله. إذن خليني شوي أدخل الحين في النسخة الثانية هذه، تعطيني تفاصيل أكثر بالنسبة للتحضير، لجان التحكيم، الأفلام المشاركة، ضيوف الشرف، أعطني صورة كذا مبدئية.
2: طبعا لو نجي الإحصائية، طبعا قبل الإحصائية عندنا وصلتنا 133 فيلم
0: ما شاء الله،
2: بين فيلم طبعا المسابقة مقتصرة على الأفلام الوثائقية والروائية.
0: ممتاز.
2: والروائية طبعا هذه الأفلام كانت تقريبا من 29 دولة إنتاج. ويعني الأفلام مقسمة عندنا تقريبا 38 فيلم وثائقي و95 فيلم روائي. طبعا تم فرزها عن طريق لجنة فنية، يعني استقبال هذه الأفلام وفرزها مشاهدتها كلها كاملة.
0: ممتاز.
2: يتم فرزها في يعني استمارة التقييم لهذه الأعمال، الأعمال اللي تحصل مثلا على نسب معينة تدخل للمسابقة.
0: ممتاز.
2: بعدين تصير طبعا تصير المفاضلة، يعني حتى لما يصير في فرز هذاك الفرز أولي وبعدين يصير في فرز نهائي.
0: نعم.
2: للأعمال.
0: ممتاز.
2: بعض الأعمال يعني عندنا نحن تقريبا من الدول اللي يعني شاركت في عندنا يعني استقبل طبعا الأفلام اللي تأهلت 32 فيلم
0: ما شاء الله
2: حلو. من 16 دولة
1: ما شاء الله،
2: يعني عندنا دول يعني عندنا روسيا، عندنا كوريا الجنوبية، عندنا بريطانيا، طبعا أسبانيا، البرتغال، مصر، الإمارات، الكويت، السعودية، البحرين، المغرب.
0: يعني السلطنة في
2: السلطنة طبعا عندنا طبعا مجموعة
0: ما شاء الله
2: مجموعة من الأعمال سواء وثائقية أو روائية.
0: ممتاز. زين خليني للمستمع اللي قاعد يسمعني، وأتوقع أنا ورويدة بعد نعرف آلية التحكيم بحكم خبرتك دكتور، أنت مخرج تلفزيوني وأخرج كذلك بعد مجموعة كبيرة من الأفلام التسجيلية والوثائقية، والحين أنت مدير لمهرجان ظفار الدولي السينمائي، عضو مجلس إدارة في الجمعية العمانية للسينما، وأيضا رئيس اللجنة التدريب والتطوير في الجمعية. كيف يصير إحنا مثلا كمشاهدين نشوف الفيلم نقول هذا حلو، هذا الفيلم استمتعنا فيه، هذا الفيلم والله طبعا لمتذوق أكثر شوية يقولك والله في الأداء التمثيلي جيد، بس أنتوا لكم نظرة مختلفة وتقييمكم هذا من خلال مثل هذه الأفلام المشاركة أيضا تقييم مختلف، ياريت بس تعطينا نحاول شوية نثقف المستمع كيف إنه يصير تقييم هذه الأفلام.
2: طبعا تقييم الأفلام هو بيكون عبر استمارة. الاستمارة هذه فيها محاور.
0: نعم.
2: تعتمد على الفكرة، القصة، تعتمد على السيناريو.
0: نعم.
2: تعتمد على التصوير، يعتمد على المؤثرات الصوتية. يتم على الإخراج، على المونتاج، على الإيقاع الفيلم نفسه. التسلسل الأفكار داخل الفيلم. هذه كلها يعني عوامل تقييم بالنسبة للمحكمين. المحكمين وكل طبعا يعني هو ما في تحكيم يعني مر بشروط صارمة. ولكن قد يختلف يعني رأي المحكم من شخص إلى آخر، يعني بعض الأحيان تكون اللي تلمس المحكم مثلا القصة القصة تكون مؤثرة. فالجانب القصة يعني يكون تقييمه جدا عالي ويتزاحم مع زي ما تقول أنت جودة الإنتاج من ناحية التصوير أو من ناحية الإخراج. فكل فيلم يعني تقريبا خاصة في الأفلام الوثائقية هي القصة، القصة كيف تحكى، كيف يرويها المخرج وكاتب السيناريو.
0: ممتاز ممتاز. جميل.
1: يعني أيضا يمكن من خلال هذه التفاصيل اللي جالس تذكرها دكتور، يعني يدور في بالي سؤال، وخاصة أنه ذكرت في بداية حديثك أنه أغلب المهرجانات التي تقام مهرجانات سينمائية في مسقط، ولربما يعني أنكم تتفردوا بمهرجان هنا في محافظة ظفار لهو أمر مهم جدا، ولكن ما الذي يميز يعني مهرجان ظفار عن بقية المهرجانات سواء كان هنا في سلطنة عمان أو حتى في دول الخليج؟
2: نعم، نحن نشوف في المهرجان هذا ارتئينا أنه يكون في شهر سبتمبر. أولا طبعا الكل يعرف يعني الزحمة، يعني زحمة المحافظة خلال فصل الخريف. فبعد الزحمة يكون أول شيء نحن كسكان كسكان محافظة ظفار يستهوينا الخريف من شهر سبتمبر. أنه نطلع نشوف العمق البصري للأماكن والأماكن السياحية، يعني فهذا يعطي كل زائر لمحافظة ظفار نوع مختلف عن اللي يشوفه خلال شهر 7 و8. طبعا محافظة ظفار انا يعني صعب اني اتكلم عنها، صارت معروفة يعني على المستوى سواء الخليجي او على المستوى العربي والاقليمي كذلك. فالمحافظة تضم يعني اماكن سياحية فريدة جدا من اقصى النقطة في محافظة ظفار لاقصى نقطة. التفرد فيها انه يعني بإمكانك أنك أنت تشوف البحر والسهل والجبل والصحراء في 80 كيلومتر. فهذا إيش؟ هذا لما يجي يشوفها الضيوف اللي يكون عندنا في المهرجان يشوفوا ينبهروا كيف أنه أنك أنت تمر على 4 بيئات في ظرف 80 كيلومتر، يعني في تقريبا حوالي يمكن 40 ولا 50 دقيقة يعني بالسيارة. فنحن يعني مثلنا مثل يعني كثير من المحافظات، عمان استوديوهات مفتوحة لكل شركات الإنتاج، والحين نحن بنحاول من خلال المهرجان ومن خلال كذلك عندنا مشروع اسمه اصنع فيلمك في عمان. لشركات الإنتاج الخارجية لعمل أفلام داخل عمان. وبدت بعض الشركات أنها تعمل يعني بعض الأفلام.
0: سبحان الله، أنا هذا كان السؤال الثاني اللي بسألك إياه، أن إيش كثر مثل هذه المهرجانات لها دور في استقطاب إنتاج أعمال سينمائية هنا؟ بأخذ تفاصيل من عندك أكثر، ولكن بعد الفاصل، بعد ما نسمع فاصل صغير ونرجع إن شاء الله.

0: نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بوجود ضيفنا الدكتور رشيد بن عبد الله اليافعي، مدير مهرجان ظفار السينمائي الدولية. مرحبا فيك وحياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، حياك
0: الله. أنا ممكن قبل الفاصل طرحت سؤال بما يخص استقطاب مخرجين منتجين أعمال سينمائية إن شاء الله تكون في محافظة ظفار، إن كان بشكل خاص أو بعموم السلطنة. وأنت ذكرت مصطلح عجبني كثير، أن السلطنة استوديو مفتوح من ناحية التضاريس والتنوع البيئي. ولكن أيضا أنا عندي فضول شوية، أبغى أعرف مين الضيوف اللي عندكم في المهرجان هالسنة؟
1: هالسنة عندنا طبعا في ضيوف، عندنا نوعين. عندنا الضيوف اللي هم ضيوف راح يكونوا مكرمين، وفي عندنا ضيوف في لجان التحكيم.
0: ممتاز.
1: عندنا بالنسبة للضيوف المكرمين، عندنا هي عبد السلام الفنانة هي عبد السلام الكويت، عندنا الفنانة بشرة
0: ما شاء الله
1: من مصر.
0: نعم.
1: عندنا طبعا الفنان صلاح عبيد، طبعا ممثل معروف، وعندنا كذلك هلال، الفنان هلال العريمي، والفنان سليم العمري
0: ما شاء الله،
1: بالاضافه الى شخصيتك عبد الله، يعني عبد الله الصباح كمان من ضمن الاعلامي، واللي له دور كبير في
2: نبارك في عبد الله،
1: شكرا. الجانب الثقافي على مستوى عمان ومحافظه ظفار كذلك، يعني هذا شيء لا ينكر.
0: احنا
1: دائما نبحث عن المبدعين. وعبد الله انت طبعا نعرف انك انت مثلا كنت ممثل ويعني ومثلت وكذا، وهذا دورنا انه الناس المبدعين بالنسبه للمحافظه، انه هذا المهرجان هي نافذه لهم، نكرمهم من خلالها، فيستحقون منا كل الشكر والتقدير، يعني لابد انه نكرمهم في مثل هذه المهرجانات، مثل ما كل المحافظات كذلك تكرم يعني المثقفين والفنانين في من خلال مهرجاناتهم. وكذلك عندنا شخصية المهرجان اللي هو الأستاذ محمد النهاري،
0: ما شاء الله. نقدم له تحية وسامة
1: والله.
0: في ضيوف آخرين إن كانوا حتى من المخرجين أو الأسماء اللي يعني تحس فرصة للمشتغلين في عالم التصوير والسينما إنهم يكونوا موجودين ويحضروا ويلتقون فيهم حتى في الجلسات الحوارية؟
1: عندنا طبعا لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية راح تكون من محمد محمود من مصر، وهو يعني مدير تصوير ومنتج في مهرجان الإسكندرية السينمائي. طبعا يرأس هذه اللجنة المخرج المعروف القدير أحمد بن عامر الحضري،
0: قدمنا تحية أبو بسام.
1: أبو بسام نعم. وعندنا الأستاذة والأكاديمية إيمان السناني، طبعا هي كذلك هي عضو مجلس إدارة
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
1: يعني هذا بالنسبة لي لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية. عندنا لجنة تحكيم الأفلام الروائية، طبعا ترأسها رئيس المهرجان الأفريقي السينمائي،
0: ما شاء الله،
1: اللي هي شيوما أودي. طبعا هذا مهرجان من أشهر المهرجانات تقريبا
0: معروف
1: في أفريقيا.
0: نعم.
1: كذلك عندنا المنتج والمخرج السينمائي أحمد عفيفي من مصر، وكذلك السيناريست والمخرج هيثم سليمان
0: ما شاء الله
1: المسلمي، اللي هو طبعا عنده يعني الوحيد اللي خلال الفترة هذه يعني اللي لديه أفلام طويلة، يعني
0: ما شاء الله
1: بدأ يشارك بأفلام طويلة خارجيا، و يعني هو يعني مخرج مجتهد وعنده طاقة كبيرة وإيجابية في عمل الأفلام السينمائية.
0: طب صراحة أحييكم، يعني أساتذة جايبينهم في كل مجال، وأيضا لهم وزنهم خاصة في العالم السينمائي في مثل هذا النوع من المهرجان. على هامش المهرجانات في ضيوف بيكون أسماء ثانية؟
1: طبعا رح نستقبل مثلا صانعي الافلام الخارجيين مثلا، اللي هذه راح بعضهم طبعا راح يحضروا، يعني صار في اتصالات انهم يجوا ويشاركوا معنا في المهرجان. كذلك بالنسبه للمهرجان طبعا في دوره اللي هي راح تكون ورشه التصوير، اللي هي راح تقيمها طبعا عندنا شراكه مع شركه نيكون العالمية، راح تكون متواجدة وراح يكون عندنا ورشة للتصوير. كذلك عندنا مثلا الحكواتية العمانية الجميلة ثمنة الجندلي راح تقدم ورشة اسمها توظيف الحكاية الشعبية في السينما.
0: الله الله حلو حلو.
1: هذا من ضمن الفعاليات والأنشطة. وكذلك راح يكون عندنا يوم سياحي بالنسبة لجميع الضيوف المهرجان.
2: ممتاز ممتاز. يعني ثلاث أيام لكنها مليئة بالتفاصيل الجميلة.
1: أربعة أيام.
2: نعم. يعني كل هذه التفاصيل رائعة من قبلك دكتور. لكن أيضا يعني أنا يمكن كل هذه التفاصيل تقودنا أيضا إلى سؤال, وفيما يخص النسخة السابقة إيش هو المعيار أو النقطة اللي حددت لكم فعلا أنه المهرجان في نسخته السابقة نجحت, وإيش اللي تطمحوا له في هذه النسخة؟
1: طبعا نحن نقيس النجاح نقيس النجاح من ردود فعل الجمهور.
2: نعم.
1: الجمهور هو اللي يحكم إذا كانت النسخة يعني يريدها تستمر ولا لا. كانت ردود فعل جميلة, المهرجان كان عنده حتى أصداء خارجية على مستوى يعني على مستوى الضيوف, صاروا كثير من صانع الأفلام والمنتجين والمخرجين كلهم يبدوا يتواصلوا متى مهرجان ظفار, متى ممكن نشارك. فهذه هي ردود الفعل هي اللي خلتنا انه لابد انه يكون فيه نسخة ثانية ولابد انه نحن نكمل.
0: نعم. اذا يمكن التساؤل اللي يجي في ذهن الناس, وين بيكون مقر الحدث لعامة الناس إذا يبغون يحضرون؟ هل متاح أو غير متاح؟ الورش الورشة بالتحديد اللي ذكرتها, هل باب التسجيل لازم يكون مسبق ولا ممكن أحضر؟ يلي تفضل.
1: بالنسبة للحفلي الافتتاح والختام راح يكون في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة.
0: نعم.
1: بالنسبة للورش راح تكون في إحدى القاعات في فندق بلاد بوند. هذه هي بالنسبة للأماكن.
0: نعم.
1: بالنسبة للتوقيت واليوم, أتمنى الجميع أنه يشاهد مثلا مواقع التواصل الاجتماعي راح تنزل فيها هذه التفاصيل كلها, الجدولة كلها كاملة.
0: ممتاز.
1: وحتى إذا كان الكيو آر للتسجيل يعني. نعم. بيكون متاح خلال المواقع التواصل الاجتماعي.
0: إذا من تاريخ 6 إلى تاريخ 9 سبتمبر أنتم مدعوين لفعاليات مهرجان ظفار الدول السينمائي الدولي هنا في محافظة ظفار. جزئية تحب الناس تعرف عنها دكتور إذا تحب تقولها؟
1: شوف الجزئيات نحن نتمنى من كل يعني المهتمين اللي عندهم شغف, اللي يريد يشوف سينما, اللي يريد يشوف تجارب جديدة بالنسبة للسينما إنه يتابع المهرجان. طبعا العروض الأفلام راح تكون في الواحة مول في في في سينما بوليس يعني تقريبا من الساعة 4 للساعة 9 مساء. وطبعا في كذلك داخل السينما راح نعمل راح يكون فيه
0: جلسة
1: نقاشية مع الفنانة بشرى اللي هو سيرة ومسيرة, راح يكون يعني مع المذيع المتألق القدير عامر العمري يعني راح
0: يقدم له تحية أبو سعيد.
1: ف يعني من خلال هذه الافلام يشوفوا تجارب جديده, حتى الشباب اللي عندنا مثلا اللي في المخيم موثق اللي في محافظه ظفار اللي عندهم حتى مشاركه 3 افلام يعني في راح تكون يعني في المهرجان. فكل هذه الشباب نتمنىهم انهم يكونوا متواجدين, وكل الجمهور اللي عنده حب للسينما انه يكون موجود خلال هذه العروض.
2: كل التوفيق لكم دكتور.
0: اي والله. نعم. كل التوفيق لكم. انا بس اعيد واذكر المشاهدين والمستمعين في نفس الوقت واللي قاعد يسمعون عن طريق منصه عين, وتفضل في نقطه
1: في بس يعني نتوجه بالشكر يعني للجهات الداعمه.
0: نعم.
1: خاصه وزاره الثقافه والرياضه والشباب.
0: نعم.
1: بلديه ظفار نتقدم لهم بكل الشكر والتقدير. كذلك عندنا بعض الشركاء مثل وزارة التراث والسياحة, يعني مكتب محافظة ظفار.
0: نعم.
1: كذلك بعض شركة نيكون, مينا صلالة. نعم. يعني لابيل. في مجموعة شركات هي بصراحة هذه شركات دعمة, ولكن عندنا الشركاء الاستراتيجيين اللي هو وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبالاضافار هذا شركاء استراتيجيين معانا إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: خلال الفترة القادمة
0: بإذن الله. أنا بس من خلالك أحب أذكر للمستمع الكريم أن عروض السينمائية بتكون في الواحة مول في سينما بوليس وهذه فرصة للاستمتاع من الساعة 4 للساعة 9 المساء. بالنسبة لورشة نقدر نقول التصوير السينمائي بتكون إن شاء الله في بلاد بوند. والساعة كم بتكون؟ هل فترة العصر المساء يعني؟
1: أعتقد أنه فترة الصباحية
0: فترة الصباحية
1: على أساس عروض الأفلام.
0: ممتاز. والافتتاح والختام إن شاء الله بيكون في مجمع السلطان قابوس الثقافي
1: الشبابي
0: اللي بيكون في مدينة صلالة. عموما دعوة للثقافة السينمائية والتعرف على الجانب السينمائي في مهرجان ظفار السينمائي الدولي في نسخته الثانية. كل الشكر لك دكتور، أسعدنا بحضورك وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق بإذن الله.
1: العفو، شكرا جزيلا اللي تحت هذه الفرصة للتحدث عن المهرجان. كل الشكر لإذاعة سلطنة عمان، طبعا نحن نعتبرها الداعم الإعلامي لكل أنشطة الجمعية وكذلك لكل الأنشطة حتى الفعاليات الثقافية اللي تقام على مستوى محافظة سلطنة. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا جزيلا.
2: إذن شكرا للدكتور رشيد بن عبد الله اليافعي مدير مهرجان ظفار السينمائي الدولي، ونحن مواصلين معكم المشوار مستمعينا في الشباب والخريف إلى تمام الرابعة.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
4: رائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر.

0: لجبال وجمال ضفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
1: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تحلي الصيف من كرار.
0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: ثانية مستمعينا الكرام، يعني استمعنا قبل شوية كان في مقطع غنائي تغنى فيه ضيفنا العزيز، وهي واحدة من الأغاني اللي لها أثر كثير كبير على أبناء محافظة ظفار، وخاصة المحبين لهذا النوع واللون الموسيقي الغنائي. كانت أبو العيون الكحيلة الفنان الراحل رحمة الله عليه، الفنان سالم بن علي سعيد أبو هشام. وأما ضيفنا اللي منورنا ما شاء الله تبارك الله، أنا بحكي لكم قصة أني كيف تعرفت عليه. أنا من الناس اللي ينبشون دائما في السوشيال ميديا وأبحث أبحث أدور مين الأصوات ما شاء الله تبارك الله. وأنا كنت جالس في سهل أتين في الليل، كان حدود الساعة وكان 12 بالليل أو شيء، وظهر لي وسبحان الله كانت هذه الأغنية كان يغنيها، فقلت إيش الحس الجميل، وعلى طول طبعا أبديت إعجابي في صفحته، وحتى كتبت رسالة في صفحته تحت واحدة من الفيديوهات، قلتهم يا جماعة اللي يعرف هذا الشخص يليت يتواصل معي على الخاص، وسبحان الله بعدين تواصل معي وصار لنا شرف أن نلتقي فيه مباشرة. خلونا نرحب بالصوت الشجي والحس الجميل وأيضا الذوق الرفيع، بصراحة ذو أخلاق عالية جدا، الفنان الواعد إن شاء الله بإذن الله سند سويلم. يا مرحبا فيك.
1: يا هلا بك أستاذ عبد الله، وتشرف بهذه الدعوة منكم. صراحة أشكرك على الكلام الجميل.
0: تستاهل والله،
1: إن شاء الله نقدم اللي يليق بمسامعكم بإذن الله.
0: الله يخليك تسلم. خلينا أعرف البداية كيف، هل هي صدفة ولا تأثرت بأحد؟ يا ريت بسار.
1: والله البداية صراحة كنت من يعني من شد المعجبين بفنانين محافظة مثل سالم علي سعيد الله يرحمه، كنت أحاول إنه أسمع له كثير، فيعني سبحان الله يعني رغم إنه الأصحاب عندي نفس الشيء، حد عازف وحد كذا، دخلنا معهم في الجو
0: ما شاء الله.
1: بعدين بديت إني أحاول إنه أتعلم على العود تقريبا في 2015 شليت الأساسيات من أحد الأصحاب، وبديت يعني أستمر على التدريب.
0: ممتاز.
1: إلين وقفت تقريبا إلين ما جاء فترة كورونا.
0: نعم.
1: طبعا تعرف فترة كورونا وتفراق ما أدري إيش سوي، بس يعني استمرت عليه كثير وواظبت عليه يوميا.
0: نعم. صارت فرصة هذه.
1: لأن ما وصلنا ذي الحالة يعني.
0: الحمد لله. جميل. أعطيك العافية. أتوقع اليوم مستمتع أنت.
2: أنا أول ما شفت العود يعني ورا. لا ما شاء الله صوتك جدا رائع سند، وجميل هذا البداية، بداية الاستكشاف الحقيقية لهذا الصوت. من خبرك أن صوتك حلو أول مرة؟
1: أنت الحين. والله كثير صراحة طالوا لي هذا الكلام، وكثير حاولوا أنهم يظهروني، لكن أنا فترات ما كنت حاب أن أظهر. فترة دراسة ما دراسة.
0: نعم.
1: بس فترة كورونا خلاص تفرغنا من وقت الدراسة.
0: نعم.
1: وصلنا فاضيين.
0: نعم.
1: دخلنا في العود وقوى العود
0: يعني. إنزين خلينا الحين نسمع شيء. إيش بتسمعنا؟
2: نحن نبى نسمع اليوم.
0: ترى اليوم أكبر قدر من أنا قبل يعني تحت الهواء قاعد أقول أنا نريد نسمع أكبر كمية ممكنة.
1: أعطيكم شيء من أعمالي الخاصة.
0: يلا نسمع. تفضل.
1: كلمات الشاعر مستر القعبو.
0: نعم.
1: ومن الحان الأستاذ أسامة بدحان.
0: نعم. وكلهم لهم التحية.

0: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام، وقاعد نعيش كذا بين الطرب والشجن والذكريات الحلوة. رحمة الله عليه الفنان سالم بن علي سعيد، هذه واحدة أيضا من الأغاني الخالدة، صافي ودادك فيها من الشجن والحس، بالذات النغمة الظفارية اللي في محافظة ظفار تتميز فيها. خليني أرجع لك مرة ثانية سند، وهل في طموح أنك تبغى تستمر في مجال الطرب، ولا هي مرحلة وعايش فيها وبعد بتنتقل لشيء ثاني مختلف؟
1: والله إن شاء الله الطموح موجودة بإذن الله، بس إن شاء الله حصلنا الدعم بإذن الله. عنده طموح، أما طموح موجود أزال موجود.
0: زين يعني تبي نفس هذا اللون اللي مستمر عليه، ولا حاب تخوض كذلك ألوان ظفارية أخرى؟
1: والله أنا من محبين الفن اللي يكون مختلف، يعني مختلف المقامات. مختلف، عندك مثلا الفنان راحل الله يرحمه أبو هشام، في بعض أعمال عنده ألحان مختلفة مقامات، فهذا الشيء اللي يعجبني أنا، خاصة الأعمال الخليجية، ما الخليجية هذه الأمور، وفي أعمال أيضا محلية ظفارية نفس الشيء في مختلف المقامات، بس إن شاء الله سواء كان محلي أو خارجي يعني طموح موجود.
0: في أسامي معينة أنت تحبها، حاب يعني تحب تغني أسلوبها غير الأسماء اللي موجودة عندنا في السلطنة
1: خارجية؟
0: أي نعم، نعم.
1: أكيد أبو نورة عند عبدو،
0: نعم،
1: خالد عبد الرحمن،
0: أبو نايف نقدم له تحية،
1: هذنا صراحة الأكثر تابعهم يعني.
2: يعني ممكن إحنا نطلب أغنية معينة؟
0: قولي إيش تبي أنت.
2: هو أنا خبرتك قبل شوي بس ما عارف إذا المجال مفتوح يعني.
1: والله أبو بكر سالم اختارك أغنية ما عندي يعني.
2: اختار زين على حسب اللي حافظ إنهم.
1: خلاص
0: يلا نسمع من أشكال.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بضيفنا العزيز سند السويلي اللي منورنا اليوم. وأنا قلت له الحين أبغى أسمع غنيتين، أنا عندي طمع. إيه يا في هذا الطمع المحب،
2: هي
1: طمع المحب مختلف، حتى طمع يكون لذيذ. إيش بتسمعين؟

جميلة للفنان عباد الجوهر بصراحة. يعني هذا النوع من الأغاني يعني أنت بالحالك أو واحد من أصدقائك كذا صحبة طيبة كذا وسكون تمشون درب طويل كذا في الجو الخريفي

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام، نرحب ونجدد بصوت الواعد إن شاء الله، أتمنى لك كل التوفيق سند. خليني شوي كذا أبغى أعرف، هل في شيء جديد قاعد تحضر له؟ تسجيل جديد، عمل جديد؟ خلينا نعرف شوي من أسرارك
1: يعني. يا مرحبا بحمد الله. والله في كم من عمل كان كنت بنزل عمل في الخريف بس أجلته إلى فترة الصرف.
0: كلمات من الحان،
1: في أكثر من عمل كذا بس عادة ما اخترت، بس الأقرب أنه يكون عمل سلمت لك روحي.
0: سلمت لك روحي،
1: كلمات سعد المغني.
0: والله والنعم بسالم كان ضيف عزيز علينا. والحان من؟
1: والحان ثامر.
0: ثامر من؟
1: ثامر العمري.
0: ثامر العمري، ارفع ارفع يا ماما، تحيه لهم جميعا اللي انت ذكرتهم. نقدر نسمع شيء منه؟
1: بس بعد يعني ما اكدنا انه نزلوا ولا لا.
0: أيه.
1: بس ان شاء الله
0: تسميع ولا ايقاع وعلى فن؟
1: والله ما حددنا
0: ما حددتوا للحين الطبخه على قولتهم.
1: اي بالضبط، بس هي الغالب تكون تسميع ان شاء الله. ان شاء الله.
0: انت انا احسك المدرسه هذه وانت ما يسك فيها، كل اغاني كذا كلها تسميع، كلها كذا شجن،
1: هذا اللون الظفاري احنا ما نستغني عنه.
0: اي نعم. اي نعم. زين، أمكن نحن وصلنا إلى الجزء الأخير من الحوار معك سند. إيش تحب إن شاء الله في القادم القريب؟ يعني هذا على مستوى الأعمال، ولكن نقدر نقول الصورة المستقبلية، سند وين شايف نفسه؟
1: والله إن شاء الله في المسارح الكبيرة
0: إن شاء الله. نتأمل يا رب. نتأمل إن شاء الله. إن شاء الله أقدم لك حفلة بوجودك على مسرح المروج
1: بإذن الله.
0: يا رب.
1: مروج الأوبرا خارجيا.
0: الله
1: احنا جاهزين بإذن الله.
0: الله
1: تعالى.
0: الله. زين، مسك الختام، إيش الأغنية اللي بتسمعنا إياها؟
1: والله خلاص بشوف.
0: يلا عيش لنا كذا مع هذه الأجواء الخريفية. طبعا احنا نشكر ضيفنا العزيز اللي نورنا، الفنان سند السويلي، نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق ونشوفه في القادم القريب كذا من خلال مجموعة من الأعمال الفنية. فالكلمة لك والختام معك.

0: كل التحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا في هذه الأثناء. أنتم تستمعون لبرنامج الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب. طبعا هذا المشوار متواصل معاكم مستمعينا إلى تمام الرابعة، ولكن خلونا الحين نروح معاكم إلى وجهتنا لليوم، وجهتنا إلى ولاية طاقة، تحديدا إلى وادي غيطت بمحافظة الظفار. يعتبر هذا الوادي رافد طبيعي يغذي وادي دربات، ويحتضن العيون العذبة والأشجار الظليلة والكهوف الجبلية، ليمنحك رحلة استكشاف استثنائية في خريف ظفار. إيش ممكن تسوي في هذا الوادي مستمعنا العزيز؟ إذا كنت من محبي الاستكشاف، ابدأ رحلتك بالمشي بين مسارات الوادي واستمتع بالهايكينج وسط الطبيعة الجبلية، من ثم ابحث عن العيون المائية ومنبع ناجب، واستكشف الكهوف والتكوينات الصخرية المنتشرة في المنطقة. وأيضا بإمكانك التوقف تحت ظلال الأشجار لقضاء بعض الوقت مع العائلة، أو التقاط الصور للطبيعة البكر من حولك. ولمحبي الرحلات البرية، يوفر الوادي أجواء مناسبة للاستجمام والتخييم والشواء في المناطق والمواقع الآمنة والمناسبة مع المحافظة على البيئة المحيطة. إذن هذه كانت وجهتنا لليوم مستمعين، نرجو لكم مساء سعيد تقضونه مع من تحبون. نترككم الآن مع فترة رفع أذان العصر وراجعي لكم.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: يا حين جاب ظفار عالي
2: خريف ظفار شي ثاني.
0: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كيضار.
0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: أصغر تاجر وتباية. هيا رويدة تفضلح إن شاء الله البنك خورت عار طيبة بالرعاية بسعر.
1: إيش في العادة تسوي هناك في المحل؟
0: أبيع لهم، أبيع للزبائن بان خور وبك كل شيء كل شيء.
1: إذن خبرني متى تبدأ دوامك هنا؟
0: من قبل أذان الظهر إلى الساعة 1. عند شهر بخمسة وعند شهر بخمسة عشر وعند شهر بخمسة عشر، لكن أنا برعاية.
1: كيف تخلي الناس يجيوكم؟ كيف تناديهم؟ كيف ترحب فيهم؟
0: أهلا أهلا بمن نزلوا بأرض اللبان، أنتم لنا درر أغلى من الحدق. عندش هذا اللبان، لبان أخضر، لبان الذهب العماني، وهذا الصراحة بخمسة وأربعين نبيع له خمسة وأربعين، لكن آخر 40.
1: ما بتنقصني زيادة؟
0: ما نقصش إن شاء الله.
1: قال أنت تقول براعيش في السعر وآخر شيء
0: براعيش براعيش براعيش براعيش.
1: إنزين ما سألتني كم أريد كم كيلو؟
0: بنتي الحق شوفي بعدين قولي كم كيلو.
1: أشو؟
0: شوفي هذا.
1: آه على الريحة.
0: هذا اللبان زمان هذا اللبان ما تحصلينه إلا في صلالة في صلالة. اللبانات هذيلا ما تحصلين فيها مكان ثاني منطقة ثانية. وشفتي هذا اللبان؟ هذيلا اللبانات زمان كانوا أغلى من الذهب، كانوا أغلى من الذهب بكثير، حق العلاج حق كل شيء. حتى اللبان الحوقري هذا يعتبر اللبان الحوقري الأخضر، لكن نحن نقول له لبان أخضر عشان يبين إنه لبان أخضر. هذا لبان أخضر شوفي، لما أكسره يكون اللبان الحقري هذاك اللي برا يكون في داخله عسل، نكسره ويطلع اللي شفتي العسل يطلع من اللبان الحقري. يعني نحن نكسر اللبان الحقري ونشوف العسل، هذا يطلع منه زيت. آخر شيء 40، لكن أنا بنقص زيادة، لازم نراعينا كذا.
1: لازم تراعيني.
0: رأيش إن شاء الله.
1: كم بتعطيني آخر؟
0: 39 يزبط.
1: واجد يعتبر 39، واجد نقصني
0: 34.
1: ممكن بعد 34
0: اوكي 30 30 اكثر شيء 30
1: 30.
2: شعور ما يوصف صراحه، بكون فخور باولادي عندما يتوارثون هذا الشيء منا، لاننا نتوارث هذا الشيء من الوالد الله يرحمه، والوالد نفس الشيء من الوالد، فلازم نتوارثها نحن جيل بعد جيل. هو من نفسه اللي قال أوكي أنا بتعلم، وأنا ما شاء الله إذا أعطيته الفكرة هذه ما شاء الله ولد استجاب معي لهذا الشيء، وحسه ما شاء الله أنه ترحيبه بالزباين وكلامه مع الزباين طيب الحمد لله.
3: طبعا هذه من الأعمال الجميلة اللي عرضت في منصات التواصل الاجتماعي لإذاعة الشباب لهذا الطفل الجميل الرائع تبارك الله جهاد، له كل التحية ولوالده. يعني ما شاء الله أنك تشوف طفل بسن جدا صغير يتعلم، يحاول أنه يتقن المهنة هذه، يحاول فعلا أنه يتعلم الأساسيات وبعدها خلاص يتحمل المسؤولية ويشوف أنه يمكن تكون هذه فرصة للمستقبل. يعني أمر جدا رائع. والأجمل أيضا ما شاء الله في الموضوع أنه عنده معلومات قيمة اليوم. يعني لما تشوف أنت في تاجر يعطيك بضاعة إلى جانب البضاعة يعطيك معلومة، أتوقع أنه هذه من الأشياء اللي مهمة جدا أنها تكون موجودة. نوجه لهم كل التحية والله يحفظهم يا رب. ونحن أيضا مستمعينا من هنا من استوديو أتين نوجه لكم كل التحية، شكرا لكل من استمع إلينا. وحلقة اليوم ماتعة إن شاء الله كانت لكم، وغدا أيضا يتجدد بكم اللقاء إلى تمام الرابعة من 2 إلى 4 محطات عديدة مختلفة، ضيوف منوعين أيضا.

وأيضا نحاول هكذا نقرب لكم المشهد من محافظة ظفار بما يملك بما يحوي أيضا من جمالية. تقبلوا تحيات فريق العمل، صاحبناكم إعدادا وتقديما عبد الله السباح رويدة الرواحي، وأيضا شكرا لكل طاقم العمل، وهذه أيضا تحيات مخرجنا الذي يرجو لكم مساء سعيد تقضونه مع من تحبون، تحيات أيمن الحبسي، إلى اللقاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: ستوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
0: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح
3: الياسمين.
1: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

الله. لو لو لو يقولوا الله عليكم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ

مراهقين في حلقة جديدة، وما أدراك ما المراهقين. ولكن اليوم حديثنا شوي بيكون مختلف عنهم، وبيكون مختلف عن أمر يأثر جدا في تكوينهم وفي هويتهم. هذا الأمر أنا ليش كنت مصرة أني أنا أخصص لحلقة؟ لأن كلمة سمعتها أثرت فيني فيه، اللي هي موضوع هواية الطفل وهوية الطفل. كلمة سمعتها عند أحد الآباء اللي قال مضيعة للوقت يا كلثم، يا أستاذة هذا الولد مضيعة للوقت، أو هذا الهواية اللي الولد يمارسها هي مضيعة للوقت. اللي لازم ندرك أن مرحلة المراهقة مش فقط تغييرات جسدية ونفسية، هي مرحلة خطيرة يبحث فيه عن الهوية ويحاول يكتشف نفسه، يحاول يشعر بهالقيمة والتميز. ومن يعطي هذا القيمة التميز؟ الموهبة. الموهبة هذه الهبة اللي الله سبحانه وتعالى رزق إياها. أنا أذكر يعني لفترة طويلة عملت حملة في إحدى الحملات كانت للمدارس، عنوانها كان هوايتي هويتي. فأبدا ما نقلل من هذا الأمر. اليوم وأنا مثل ما وعدتكم خلونا نتكلم كلام يعني يلامسنا ويهمنا في هذا البرنامج. اليوم الهواية يا جماعة الخير هي مشترك في حياة المراهق، هي وسيلة تربوية، هي بتساعد على التوازن، بتمنحها شعور بالإنجاز، بتبعد عن الفراغ اللي ممكن يقوده لسلوكيات غير صحيحة، يفرغ طاقته، بيبني ثقته بعيدا عن الضغط والتوقعات. الأب اللي أسلفت ذكر كلمته اللي أثرت فيني وجعلتني أصر أني أنا أجيبها هذه الحلقة ونطلع بهذه الحلقة أو تكون هذه الحلقة من ضمن برنامجنا، ابنه كان يمارس هواية كرة القدم، وصارت يعني شد ورد وإن لا ومفروض. يعني الولد ما كان مقصر في دروسه، والولد يروح المدرسة، الولد بارك الله فيه وجزاه الله خير قائم بواجباته. في ساعة يروح يلعب، قال حاولت بقدر المستطاع إني أنا أرد عنها بلفظ الأب، يعني إني أنا أرده يعني أمنعه، إني أنا أرد عن هذه الكورة وما قدرت. يا أستاذة أنا جاي إنك علشان تساعديني. أنا أسأل الأب وين المشكلة ابنك يمارس كرة القدم؟ وين المشكلة إذا ابنك يعني عنده هواية هو يحبها؟ وين المشكلة إذا عنده هواية يفرغ طاقته فيها؟ يا جماعة الخير الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لبني إسماعيل ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. الرسول كان يشجعهم على تنمية هالمهارات، يشجعهم على احترام الهوايات، يشجعهم على أني أنا أشعر الشباب بالقيمة والاعتزاز بهذه القدرات. لما يجي الأب أو الأم يكسر ابنه، هنا مشكلة في موضوع هواياته. في أحد الأمهات تقول لي والله يعني كلثم رجال كبير ويرسم كلثم رجال كبير الحين، تقول لي عمره 19 سنة أول سنة جامعية، وكل ما عنده وقت فراغ يرسم. روح تعلم لك شيء مفيد، تعلم لك هواية تدخل عليك المال. الحين وين المشكلة الطفل يتعلم أو الرجل المراهق يرسم؟ وين المشكلة تكون في عنده هواية؟ وين المشكلة تكون عنده هوية؟ يا جماعة الخير هذه هبة من الله سبحانه وتعالى، هذا ما أمر يكسر فيه. أولادنا أنا دائما أقول ما بيظلوا تحت جناحنا لطول العمر إلا ما يطلعوا عنه، إلا ما يخلوا بمارسه هذا الأمر، هو مخلوق فيه، هذا الأمر مخلوق فيه. علشان كذا ما نتهاون إن هم يتعرفوا على هواياتهم، ما نتعرف لأن هي هوية، هي هوية الله سبحانه وتعالى زرع هذا الشيء فيهم. تصدقوا والله على ما أقول شهيد، لما كنت في الثانوية كنت ألم دائما البنات حولي اللي عندها يعني مشكلة عند أهلها، اللي عندها وكنت بعدني في سن صغير وأنا ما فاهمة، لكن كان عندي من مبدأ أني أنا أحب الخير وأسأل عن فلانة، أروح أطمن على فلانة شو صار عندها في موضوع أهلها، بنت غايبة يقول أن عندها ظروف أسرية بالباكر كذا أحاول أني أنا أتقرب منها وأجلس. ما كنت فاهمة أنتي أنا محبة للعمل الاجتماعي، أنا ما كنت فاهمة أني أنا بكبر بكون مختصة في الجانب الأسري، ما كنت فاهمة أن هذا الأمر هو اللي بيساعدني أني أنا أمارس هذا الأمر بحب. لو كسرنا في هذاك الوقت
اللهم لك الحمد ما مارسنا اليوم هذا الأمر بحب، لأن إحنا وأنتوا طبعا سيد العارفين اللي يستمعوا لنا تمر علينا يعني قصص يعني أكثر من المسلسلات ما يمر فيها حاجة، اللي تمر علينا إحنا

0: أكثر من قصص المسلسلات، ولربما يعني الحالات اللي مرت علينا يدركوا هذا الأمر. من وين جبنا هالتحمل؟ لأن هذا الأمر موجود في هويتنا، لأن هذا الأمر خلقنا فيه.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الحبشة يلعبوا بالحراب في المسجد، عائشة رضي الله عنها كانت تنظر لهم. تخيلوا أنه هو جاء ورفع عائشة، لأن هي كانت ما تقدر توصل، كان في جدار أو كان في حاجز، رفعها فوق علشان تشوف. شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. لتعلم يهود الله على هذا الدين. أنا بتوقف هنا لحظة وقوف هنا. الله على هذا الدين، الله على روعة هذا الدين، الله على جمال هذا الدين. لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. إذن أي نشاط ما يخالف الله سبحانه وتعالى ولا يخالف ديننا وشرعنا، وين المشكلة يمارس هذا الطفل؟ كرة قدم، جيمينج، سباحة، رمي، أي حاجة، رسم، تلوين، حتى لو كان عمره 40 سنة تلوين، وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ أنا هوايتي في هذا الأمر، أنا هوايتي في هذا الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. ليش؟ لأن هذا الأمر يا جماعة الخير إحنا انولدنا فيه، إحنا كبرنا فيه، هذا جزء من هويتنا. ما ممكن أبدا اليوم إن إحنا نقول إنه هو ترف هذا في حياة المراهق، والمفروض إنه هو يروح ويشوف له أمر أفضل يتعلمه. ما عليه يتعلم الأفضل، لكن ما معناها إن إحنا نطمس هذه الهوية عنده. هذا الأمر بيكون له تأثير كبير لما يكبر، بتلاحظوه بعدين بيكون له أسلوب إنه هو يقدر يفرغ الطاقات هذه اللي عنده، وحتى بعدين حتى المشاعر السلبية بيقدر يفرغها في هذه الهوية. انخلقنا مع هذه الهوية، انخلقنا هذه. دائما أنا أقول الهواية هي بصمة عند الإنسان. يعني الهواية جينا بنت خوات توينز توأم، واحدة تقول لك أنا أعشق القراءة أنا ما أصبر عنها، الأخت الثانية تقول أنا ما أقدر أفتح كتاب. هم مولودين مع هذا الأمر. الهواية هي عبارة، حتى أنا لما كان يسألون الطلاب في حملة هوايتي هويتي اللي عملتها في بعض المدارس، يقولوا للطلاب طيب أستاذة كيف نعرف هوايتنا؟ قلت لهم هو الأمر اللي تعملوه بحب، الأمر اللي تشتاقوا إنكم تعملوه. هو الهواية عبارة عن الأمر اللي ما تحسوا إنه هو واجب فعله، هو الأمر اللي في وقت فراغكم تبحثوا على طول عنه. هنا أنت تدرك إن هي هذه هوايتي، هنا أنت تعرف إن هي هذه هوايتي. لما نثق بهذه الطاقات، لما نثق بالشباب، والرسول عليه الصلاة والسلام شاف عند أسامة بن زيد رضي الله عنه، هو شاب صغير السن، مراهق، شاف عنده قدرات وشاف عنده مواهب غير مختلفة عن غيره في القيادة، شاف عنده قدرات مختلفة عن غيره في إدارة المعارك والحروب والغزوات، شاف قدرة، شاف حاجة مختلفة، وشاف أنه هو يحب هذا الأمر، شاف أن أسامة بن زيد كان متميز في هذه السكيلز، في هذه المهارات. فشو عمل الرسول؟ ولاه قيادة جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. هذا يعكس أن الرسول كان يؤمن بالقدرات، بقدرات الشباب، كان يشجعهم عليها، وكان يعني يحاول ينمي هذا الأمر في شخصيتهم. هواية المراهق أخواني الأعزاء ليست مضيعة للوقت مثل ما قلت لكم، هي استثمار في شخصيته، هي بناء لهويته، هي توجيه لهذه الطاقة. لما نحتضن شغف المراهق ونمنح الدعم، ما نفرض عليه أو نقللها في عينه، لما نساعده على اكتشاف ذاته بثقة، هنا إحنا نعينه إنه يكون طفل أو مراهق مستقر ومتزن. خلونا نكون شركاء في رحلة هالمراهق، في طريقه وفي قصته. احنا في احدى الحلقات قلنا ان كل شخص منا، سواء كان طفل، مراهق، امرأة، رجل، كلنا له قصته في الحياة، فخلونا نعينهم في هذه القصة، خلونا نوجههم، لا تخلونا نسيطر عليهم يمشوا على رأينا احنا وشو اللي نشوفه مناسب او لا. خلونا نفتح لهم ابواب التجربة، جرب، اذا ما عجبته هذه الهواية بيغلقها، لا نغلقها، لا ندوس عليها بخوف وب يعني تمرد، إن أنت ما بتروح لهذا الأمر، لأن يا جماعة الخير المراهق اللي ما يجد هذه المساحة لاهتمامه ما صعب ينشأ هو متزن، صعب ينشأ هو قادر على العطاء وتحمل مسؤولية. لا نتهاون في موضوع الهوايات. شوفوا أنا عندي مواضيع كبيرة في هذا البرنامج جالسة أطرحها يوميا، وكان ممكن أستبدل هذه الحلقة بعناوين أخرى، لكن هذا الأمر موضوع الهواية ترتبط بالهوية، فأنا ما ممكن أني أنا أتجاوزها، ما كان ممكن أبدا أني أنا أتجاوزها. خذوا لكم كذا نظرة على هوايات أبنائكم، شوفوا هواياتهم، شو هو شو حاب. أول ما تبدأ تعين عليه هذه الهواية اللي قلنا أنها لا تخالف دين ولا شرع، هنا أنت أعنته على نفسه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وشكرا جزيلا لحسن استماعكم، وإن شاء الله بيتجدد معكم هاللقاء اللطيف الجميل في أيام قادمة. شكرا.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93 89 25 04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

توك راجع من إجازة، مفروض ما فيك بارة تشتغل أصلا، وبعد راجع من الإجازة وصادف إجازة أنت بزوق فيها. هذه فخ صار لي أنا أكثر من مرة ترى. صمت تام في الجروب، ما في خبر عن إنه إجازة أو شيء، ما يتكلموا، بس تتفاجأ بالجدول. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم ويانا في استوديو 5، حلقة الخميس الونيس. احنا بالنسبة لنا صراحة خميس، انتو أمس كان بالنسبة لكم الخميس. ان شاء الله دروب آمنة، نفوس هادئة مطمئنة، محبة لبعضها البعض، متعاونة، محبة لفعل الخير إن شاء الله، وأيضا التكافل اللي متعودين فيه، خاصة في مثل هذه الأوقات، في أسر معسرة، في أسر متعففة، أيضا جميل أن احنا نمد لهم يد العون والمساعدة في بداية العام الدراسي الجديد. صحيح أن الجمعيات أيضا تطوعية ما مقصرة، لكن حلو أيضا احنا ناخذ هذه المبادرة. أنا أحيي على فكرة بعض الجروبات اللي لما يكون عندهم حالة يعرفوها حتى لو ما كان من ضمن الجروب، يعني يتكلموا عن أنه اللي قادر يدفع واللي قادر يساهم عشان نفك كربة ناس في النهاية. ويعني احنا محتاجين للحسنات ومحتاجين للصدقات تدفع عنا ألف بلاء، فما يمنع أن احنا ناخذ جزء من الراتب ونعطيه للناس اللي محتاجة، مش بتمنن ولكن بمسؤولية، أن إحنا لنا مسؤولية، لأن الله سبحانه وتعالى بيسألنا عن المال فيما أنفقناه في النهاية. يعني في ناس تكتنز الذهب والأموال والألماس والعقارات وإلى آخره، لكن ما الله رزقها نعمة العطاء. يعني أنت لما تكون إيدك مبسوطة وإيدك خضرة للناس، هذه تأكد أنك أنت مميز عند الله، أنت مش أي حد. يا ما ناس تجي تشكي حاجتها لناس مقتدرة جدا، لكن الله ما رازقهم نعمة العطاء، ما يقدر يعطي، يعني يحس أنه مكبل مقيد، ما يهون عليه طلع حتى الريال. وفي بعض الناس إن شاء الله آخر الريال في جيبه يأخذه ويطلعه ويقول اقضي حاجتك، والله كريم وأكيد يقدر أنه هو يرزق الجميع. فلما الإنسان يعطي فأكيد أنت مميز، أكيد في شيء كذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الله يبي يدفع عنك بلاء، الله يبي يبارك في رزقك، الله يبي يوسع عليك، الله ما يضعك في ضيق أبدا أبدا أبدا. فحلو أن احنا نساعد كثر ما نقدر وكثر ما نستطيع، حتى إذا ما قدرنا بالمال بالدعاء يا أخي، بالدعاء الله يفرجها عليك ويفتحها عليك، والله يرزقك، والله ييسر لك ملائكة السماء وجنود الأرض. ويعني بالدعاء حتى إذا ما كان عندك بالفعل المال أو ما متوفر ذيك الحزة، الله يرزق الجميع إن شاء الله الرضا والقناعة وحب الخير. حياكم الله في استوديو 5، حلقة الخميس الونيس، معكم في الإعداد والتقديم أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية للأمين محمد بن راشد الشملي.

0: الله الله الله، هذه صوت الفنانة هند البحرينية، والأغنية أكيد معروفة للفنان البحريني أيضا أحمد الجميري. أهلا وسهلا فيكم في حلقة الخميس. يقول لي شملي لابسة قناع، كان يوم الجمعة. صح ترى حتى في الشارع ما في حد، إلا الأسواق زحمة، تروحوا البعض مثلا يعمل نفسه ذكي يعني، لا أنا بروح الصبح ما في حد، الصبح زحمة، يروح نفس الوقت الظهر زحمة، عاد بعد المغرب يا الله حدث ولا حرج ما شاء الله. وفي ناس لا والله يقول لك لما تفتح المدارس نشوف طلبات المعلمين، ديك الحزة نروح نشتري، ليش يعني نزاحم نفسنا وفي الزحمة وإلى آخره وكذا. لكن ذكريات وايد حلوة، ذكريات التجليد، ذكريات الستيكر أو التيكت اللي إيش تسموه، هذاك الملصق اللي تكتب فيه الاسم والمدرسة، ودي تيكيت كنا احنا نسميه في البحرين، تيكيت صح؟ احنا ايش اسمه ما اعرف. المهم ف يعني لازم يعني شوفوا، مثلا لما درست في البحرين كان يعني ممكن اني انا اوقف طول الحصة واقفة، ليش؟ لان الدفتر ما مجلد، كان من القوانين الصارمة في المدرسة انه الدفتر لازم يكون مجلد، على دفتر مش الكتاب، الكتاب أخو إجباري بعد، والدفتر نفس الشيء إجباري، الدفتر إذا ما مجلد يا ويلنا. إحنا على يعني بداية الثمانينات، نهاية السبعينيات على بداية الثمانينات، شملي ما كان في هذه الدفاتر اللي فيها كأنه كبر أو غلاف وكذا، فكنا وايد نتعب الصراحة من المعلمات وطلباتهم، لازم يكون الدفتر مجلد. فتخيل أنت والكتاب لازم يكون نايلون، هذاك الملصق عشان نتحافظ على الغلاف وترجع الكتب في نهاية العام الدراسي. لكن الدفتر يقول لك مو شرط أنك أنت تجلد نايلون، لكن احنا كنا ايش نسوي، عشان لانه كل مرة لما نجلده بالورق ينشرخ، يعني نحطه بين مساطر وإلى آخره فينشرخ، فكنا نحط أول شيء الورق وبرنتد يعني أحيانا، وأحيانا سادة كأنه كرتون، تذكروا هذاك سادة لونه حتى مثل لون الكرتون. هنا يعني شوفوا إلى أي مدى نقدر نشوف الفوارق المادية والطبقات الاجتماعية في المدرسة. كان في محل اسمه يعني اللي ساكنين في البحرين يمكن بيعرفونه، اسمه نوفلتي. نوفلتي هذا يوجد في المنطقة الدبلوماسية، مكان يبيع قرطاسية لكنه راقي، عرفتوا اللي كلاس، يعني انه ما يبيع اي شيء واي كلام، عنده اشياء وفناتك تجنن، يعني الالوان الراقيه الالوان الحلوه، فالبعض يشتري من هناك الجلاد وبعدين يغلفه بالشفاف اللاصق، فيصير عرفتوا، فيصير كانه يعني متغلف صح، يعني انه ووتر بروف كانه أيوة. فهذا كان كنا نشوف الطبقية، يعني إنه أوه هذه جلادتها من نوفلتي، هذه أكيد يعني ما شاء الله ناس مقتدرين، ما إحنا نشتري من الدكان، يا إنه هذا اللي لونه لون الكرتون، لا ممنوع شفاف، حتى تغلفه بالشفاف ما تبغي تشوف لون الورق الدفتر، ممنوع شفاف، حتى الشفاف ممنوع، في الكتاب ممكن تسمح لك بشفاف، لكن الدفتر يا ويلك إذا بعد شفاف، غلفه بطبقتين. فتخيلوا يعني هذه المعاناة أنا شهدتها، الحين ما عارف يعني إذا تغير الموضوع ولا لا، من الابتدائي لين صف السادس الابتدائي، 6 سنوات وإحنا كنا في هذا العذاب، عرفتوا. فلما رجعت عمان نفس الشيء، كان في مكتبة لؤي، ما أدري إذا تذكروها ولا لا، كانت تبيع مثل نوفلتي يعني أشياء حلوة وكذا راقية، فصارت عندي نفس هذه العادة، أنا صرت ما أتقبل الدفتر إذا ما مغلف، فنفس الشيء أروح أشتري جلاد، ورق وبعدين أحط فوق الشفاف اللاصق، فكانت دفاتري صراحة جميلة وأنيقة. عموما يعني تبقى أكيد ذكريات حلوة عشناها وعايشناها، وبعدين عشناها مع عيالنا. يعني أبو سعيد وايد يفتقد أنه يجلد الكتب، كان يستمتع وهو يجلد كتب الأولاد، كان كل يوم عنده كتب حد، يوم كتب عمر، يوم كتب سعيد، يوم كتب رنا، فأي هو يجلد شملي، وايد يحب يجلد ومرتب يجلد بعد ما يدخل هوا ويحط الـ هذا التيكت نفس الشيء، فكان وايد يحب هذه الأشياء. إن شاء الله الله يرزقه بأحفاده، إن شاء الله يسوي لهم يجلد لهم كتبهم. إذن يعني شوية سوالف وياكم اليوم كالعادة برنامجنا.
1: مدرس بازت يا جدعان.
0: إن شاء الله ما تنطش. مهم تستانسوا معنا في حلقتنا كالعادة، طلباتكم وإهداءاتكم للأغاني، وعندنا أخبار فنية وأغاني جديدة أيضا. تواصلوا ويانا على 24-698-151، رسائلكم على 724-44-2009.

0: للي حاب يتواصل ويانا ويسمعنا ذوقه من الأغاني أكيد نقول أهلا وسهلا بالجميع على 24-698-1-5-1. تحية خاصة أيضا لكل زوار محافظة طفار الجميلة مستمتعين مع هذه الأجواء الرائعة، الرذاذ والخضرة وأيضا شاطئ البحر الممتد على طول النظر، سواء شاطئ الحافة، شاطئ الدهاريز، مرباط، طاقة، سدح، كل شواطئهم ما شاء الله تبارك الله جميلة ورائعة. البعض يحب أنه يستمتع برؤية هذه المناظر، يجيوا كذا من الخط البحري، الطريق البحري، يمروا على جمال المناطق الشرقية مرورا بالوسطى إلى أن يصلوا إلى محافظة طفار، يكونون كذا يعني قضوا وقت جميل ورحلة رائعة. أهلا وسهلا فيكم على 24-698-1-5-1، رسائلكم على 7244-2009. عندنا رسالة، يسعد مساكي لو تتكرم واريد أسمع أغنية حاسبينك للفنان فاضل عواد، وإذا غير موجودة أي أغنية له. سيف الهاشمي من الكامل والوافي، إن شاء الله إذا موجود أخوي تبشر. سالم سليمان العاصمي، أهلا وسهلا فيك، اليوم عندنا طلبات أغاني فبنقرأ الرسائل اللي بالفعل فيها طلبات أغاني، إذا لطفا منكم يعني ترسلوا لي رسائل والله طويلة خواطر وكذا، أنا مقدرة وقتكم وجهدكم كذلك، لكن خلونا بالمختصر المفيد. مرحب، إذا ممكن كل مقدر من الله، أبو بكر سالم تحياتي لكم، أبو رزان البداعي تبشر يا أخوي إن شاء الله. أيضا عندنا رسالة من أخونا ناصر محمد الزيادي، يسلم عليكم ويقول تحية خاصة لمن يحتفل الأسبوع الجاي بأي مناسبة سعيدة، زواج، عيد ميلاد أو مولود جديد. تحية خاصة للصديق عبد الله يعقوب. إيش في اليوم الجهاز ما تطلع لي الرسالة كاملة؟ مناسبة عقد قرانة هذا الأسبوع مع فرحة الأهل، نقول لهم ألف مبروك. شكرا على تواصلك. أيضا خوي أبو منصور، منصور
1: هلا
0: أهلين.
1: يا هلا
0: أهلا فيك، تفضل.
1: لا عادي سمعون أي شيء أي شيء لأنه في الطريق ونسمع أي شيء عادي.
0: يعني أنت ليش متصل؟ يعني ما تطلب أغنية؟
1: أغنية؟ يعني الرقم والصوت.
0: أقول لك الناس تسلم، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ أنت بس سمعوني أغنية في الطريق وين ماسك درب؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: ما عليه تسكر على صوت الإذاعة منصور؟ تسكر على صوت الإذاعة إذا ممكن؟ منصور من وين؟
1: هلا هلا، من مسقط.
0: من مسقط، بس لهجتك مش لهجة أهل مسقط. منصور
1: هلا
0: شرقية؟
1: الله الله،
0: من الشرقية؟
1: نعم.
0: حياك الله، شو حاب تسمع؟
1: سمونا إيش هذا اللي عندكم الحين؟
0: كل شيء عندنا، عندنا مكتبة. أنت شو حاب تسمع؟
1: شيء أناشيد قرآن، ما بشرط أغاني.
0: برنامجنا ما يحط أناشيد قرآن. اسمع إذاعة القرآن إذا تبغى تسمع أناشيد قرآن.
1: يلا شكرا.
0: حياك الله. شكله متصل بالغلط منصور. يبغى يسمع أغاني قال، يعني شكله تورط في الرقم 24-698-1-5-1. أهلا وسهلا بالجميع وتحية خاصة أكيد لجميع أصدقاء البرنامج. عندنا كثير من الأخبار الفنية نبداها لكم بهذا الخبر عن الفنان راشد الماجد اللي طرح أغنية عرش بلقيس بالتعاون مع روتانا لتأتي كإعادة تقديم للأغنية اللي سبق أن غناها ماجد المهندس عام 2021، الأغنية من كلمات العالية وألحان أحمد الهرمي. دور كلماته في إطار يجمع بين الحب والحكمة مع الاستعانة بقصة عرش بلقيس وهدهد سليمان كمدخل للتعبير عن أهمية المواقف والأفعال في العلاقات. هذه الأغنية تأتي من ضمن نشاط راشد الماجد الفني خلال هذا العام بعد إصدارات من بينها بزعمة وخواطر، وأيضا سبقت عودة الجديدة مشاركة لافتة في حفلة بالرباط، قدم أغنية زي الهوى للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، وصل تفاعل كبير من الجمهور. نسمع عرش بلقيس.

0: مساكم سعيد وجميل ورايق مستمعينا، ونرحب فيكم. وهذا تذكير آخر بأرقام التواصل ويانا على 24-698-1515، رسائلكم 72-44-2009. معنا الأخ محفوظ، كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيف الحال؟
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: لا، معاك أبو ميت تقري.
0: أهلا وسهلا،
1: مخباركم.
0: الله يسلمك ويعافيك، من وين؟
1: والله بالمحافظة الداخلية.
0: الداخلية وين؟ أي ولاية؟
1: إزكي.
0: من إزكي، أهلا وسهلا.
1: أخباركم؟
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: الحمد لله بخير.
0: كيف استعداداتكم للعام الدراسي الجديد محفوظ؟
1: والله جاهزين.
0: خلاص؟
1: يعني باقي أمور الخياط بس.
0: أخ الله يعينها الخياط.
1: أيوة.
0: كم عندك ما شاء الله في المدرسة؟
1: عندي 4.
0: الله يبارك لك فيهم إن شاء الله.
1: آمين آمين إن شاء الله جميعا.
0: الله يسلمك. شو حاب تسمع محفوظ؟
1: والله فنان العرب ميحة حمد.
0: ميحة حمد،
1: عبد البر والمزيون.
0: هذه لازم نسمعها كل خميس.
1: لازم عبد البر والمزيون.
0: تمام، ابشر.
1: ممكن هني؟
0: تفضل.
1: أول هنا كل من نعرف أبو ميس تقري. خلاص
0: خلاص؟
1: أيوة، كل من نعرف أبو ميس تقري.
0: تفضل، حياك الله.
2: بمجرى الدم والشريان وأحبك والمحبة عون محب عاشق

0: رباحت فرفوشي هند، كيف الحال؟
1: يا مراحب حبيبتي، وانا عذريني واسمحي لي يا ام سعيد. انا سبحان الله ربما ربطت اسم الوالد الله يحفظه.
0: اي انا عشان كذا قلت عادي، يعني ممكن
1: حبيبتي ربي يحفظك
0: كلنا عباد الله
1: وعيالك يا رب العالمين.
0: الله يسلمك يا هند،
1: الله يحفظك حبيبتي.
0: يا مرحبا، وين طالعين تتمشوا؟
1: والله مش اتمشى، انا رايحه مشوار كذا ضروري هالايام، اروح المشاوير اخلص شويه بعض الاعمال وإن شاء الله
0: لعد
1: البيت.
0: يلا بالسلامة.
1: بس هي ما مشاية الله يسلمك، وما شاء الله شوية شارع زحمة اليوم،
0: كل يوم الشوارع زحمة تبارك الله. عشان
1: أنا في الإجازة بعد ما شاء الله، قلنا يمكن خلاص الناس رايحة بلدانها، بس شكلهم ساكين يتجهزوا للمدارس.
0: لا هم جايين من البلدان مسقط عشان يتسوقوا للمدارس.
1: هو كذا من كذا صايرة ما شاء الله الزحمة اللي يحبها قلبنا.
0: صح
1: أنا
0: صح.
1: ما عندي أشياء حال المدارس.
0: أقول لك إذا تبي تستمتعي وفاضية روحي المحلات اللي تبيع قرطاسية، بس سمعي الحوارات بين الأم والأبناء.
1: أم سعيد بالي أمر صوب السيب، أنا واجد أحب السيب، صح إنها سكر حديد، فما شاء الله أحب الربشة اللي تكون فيها سواء أيام المدارس ولا أيام العيد.
0: ما شاء الله.
1: فبس أخلص مشواري شكلي بضرب هناك بس كده في مشاية،
0: وبعدين شوية مشاكيك وانتي رادة.
1: مشكلة ما أحب أي مشاكي. يعني بعدني لازم أحس مال البيت.
0: مال البيت
1: غير.
0: طبعا غير أكيد.
1: أيوة سبحانك يا ربي.
0: يا مرحبا بهند، كيف هالصلالة ردوا ولا بعدهم؟
1: والله يا أبوي هالصلالة خلاص اشتقنا لهم يا أبوي، رجعوا خلاص تعبنا نفسيا والله. أمس أمي لو أي راتلت لي
0: تري
1: ده كيف، قلت لها زعلانة منكم لأنه بالفعل ما حد خلاص عندنا. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظها، الكل فقط العاملة تخيلي باقي في البيت
0: ما شاء الله،
1: عاد شلوها يحلونها معاكم.
0: صح تتبرد شوية.
1: أيوة، فإن شاء الله من تاريخ 29 يبدوا إن شاء الله يرجعوا بإذن الله، فربي يرجعهم بالسلامة. وبالفعل بالفعل يعني فاقدتهم، قلت يا ليتني رايحة صلالة.
0: ترى بعد البعض شوي عنده مشكلة في الطيران، يعني أنه بالضبط. حجوزات ما شيء والله
1: ما في، تعرفين
0: خاصة في العودة
1: هم كانوا شاحنين سياراتهم، الحين الأغلبية بيضطروا أنهم يرجعوا الله يحفظهم بالسلامة بسياراتهم، والبقية اللي ترى مخططين من أول التاريخ العودة هذك أمورهم طيبة.
0: أي صحيح.
1: بس اللي كان عاملينها مفتوحة هنا الورطة.
0: أي.
1: فبس الله يحفظهم في الدرب يا رب العالمين.
0: إن شاء الله يا
1: يحفظ
0: رب.
1: الجميع يا رب، كل اللي يسمعني وخطوط طويلة ربي يحفظهم، يعني أبناء بلادنا هذيلة اللي نعتز فيهم صراحة.
0: الله يحفظهم إن شاء الله.
1: أمين أمين حبيبي.
0: بس يخلوا بالهم في الطريق لأنه التجاوزات هناك يعني بالصبر. سبحان الله.
1: وخاصة أتوقع صوت هيمة دائما ما شاء الله الرمال الكثبان الرملية هذه، فربي يحفظهم إن شاء الله ويعني ويمشي بهداء.
0: بس يعدوا هيمة وثمريت وأمورهم طيبة إن شاء الله.
1: يا رب الله يحفظ الجميع يا رب العالمين.
0: إن شاء الله. شو بتسمعينا؟
1: أيوة. أنا أهدي كل مواليد غصب كل عام وهم بألف ألف ألف خير، وطبعا أختي كان عيد ميلادها أمس 26/8، ومن سبحان الله المواليد المميزين عندي مواليد شهر 8 صراحة
0: ما شاء الله.
1: فكل عام والجميع اللي يسمعني يكونوا بخير وبصحة وعافية، واليوم المود مود عمر دياب، لو كانت غنية ربما 13 سنة بس من الأغاني الجميلة صراحة.
0: أي أغنية عودوني؟
1: لا عودوني تقريبا ماله تقريبا او مالي غيرك شيء كذا،
0: وماله
1: المخرج عرفها
0: زين. المود مصري اليوم هند.
1: المود مصري وكذا يعني احاسيس حلوه والموسيقى رهيبه.
0: زين ليش ما قلتي لي اول شيء، ما رديتي على سؤالي لما سالتك ليش تعتبري مواليد اغسطس مميزين؟
1: ما اعرف سبحان الله، انا ربما اختي من النوع ما شاء الله تفكيرها عميق مش متفرعه البيان، ومن النوع الهادي، وأحب كثير شخصيتها إيمان الجديدة ربي يحفظها، وهي معلمة ما شاء الله عليها، بما أنكم تتكلموا عن المدارس هي من المعلمات المتميزات تبارك الرحمن، ومجموعة كبيرة من طالباتها كانوا ربما يعني أدائهم ضعيف، بس لأن ما شاء الله هي متميزة فحبوا مادتها وصاروا ما شاء الله متفوقات، وكثير منهم تبارك الرحمن دخلوا في الجامعات، جامعة
0: الكتاب. أي مادة تدرس إيمان؟
1: هي اللغة، هي التربية الإسلامية،
0: ما شاء
1: كانت
0: الله
1: ثانوية عامة تدرس. أيوة فتبارك الرحمن من الأخوات اللي أحبها وأحب شخصيتها كثير،
0: ما شاء الله.
1: فكان أمس ميلادها وأنا أمس ما اتصلت فيكم، فالحين عاد هنيها.
0: أهم شيء مجهزة الهدية يعني.
1: أكيد باخذ ورد خلاص وأصلت لها.
0: ما شاء الله،
1: ما في أحلى من الورد.
0: أكيد.
1: ولغة الورد، أيوة اللي يفهم في الورد يعني وحدة يحس فيها.
0: أكيد، ويكون حلو بعد الأحلى لما يكون مدسوس فيها مشوك رولكس.
1: أكيد
0: مفتاح أكيد. سيارة
1: هذا يبالة شوية غوامي يعني فرح.
0: يبالة جمعيات.
1: يبالها، بس حاليا يعني لو وردة وحدة تكفي.
0: أكيد من غير شك الورد أجمل شيء للتعبير عن محبتك للآخرين.
1: أنا دائما أقول صدقوني يا ناس، لو تعطوني بس وردة وحدة تكفيني، حتى ريحان أنا أموت في الريحان، فأنا يا طالع الدوام بريحان رادة بريحان، فأقول لهم لو تجيبوا لي ريحانة أنا أقبل فيها، ما عندي أي مشكلة، المهم شيء من الورود العطرية الحلوة.
0: جربي الريحان تحطيه في الشاي الأحمر
1: خلاص بنحطه
0: واستمتعي في
1: طعمه. هو في تقريبا الريحان في اللي هو
0: الحبق
1: زينة، وفي للاستثمار
0: لا هذاك
1: الحبق
0: اللي لا حتى احنا نسميه بالعامية المشموم، صح؟ المشموم.
1: أنا اللي عرفته انه هو الحبق، وهذا بالسعودية يسموه الحبق تقريبا، وفي نوعية ثانية كنت لما رايح المشاتل فقال لي هذا ممكن للسلطة للشاي، هذا اللي هو داخلي.
0: هذا شوفي في انواع في الريحان
1: ايوه
0: اوكي، هذا يستخدموه للسلطة اوكي.
1: احنا
0: اللي عندنا في البيوت اللي نزرعها اللي يطلع كذا شيء الزهر ماله طويل ولونه بنفسجي. أيوة. هذا يسموه نوع من انواع الريحان، لكن يسموه في الخليج المشموم، يسموه ريحته حلوه.
1: انا ما اعرفه، بس انا اشتريت بالفعل مره، فلما جاتني واحده من الاهل قالت لي هذا الريحان السعودي يسموه الحبق.
0: وفي حبق
1: أيوة. جميلة.
0: في حبق ثاني من نفس فصيلة الريحان يسموه الحبق. هذا يستخدموه مجفف أكثر حق الشاي والسلطات.
1: وبأمانة ما شاء الله عليه أم سعيد اللي يعجبني فيه تتفاعلي مع المستمعين وتعطينا كثير من المعلومات الحلوة.
0: والله شكرا،
1: دائما أحب يعني تعاملك ما شاء الله، مش مجرد مذيعة وأسمع وآخذ، لا أنا أشاركهم معلومات قيمة بصراحة، فلش كل الشكر أم سعيد.
0: شكرا يا عمري، شكرا جزيلا
1: حبيبتي، ربي يحفظك. وخلينا نسمعها وإهداء لعيونك الحلوة للجميع والمستمعين.
0: تفضلي.
1: ربي يحفظك.
2: لو ليلة تهنا بعيد وسبنا كل الناس، أنا يا حبيبي حاسس بحب.

0: الجميع، وإن شاء الله ياسين قضوا معنا وقت جميل وممتع، وانتبهوا في الطريق ولا تستخدموا الهاتف أبدا. الحين أغلب السيارة فيها كار بلاي، فكل اللي في الموبايل ينتقل للسيارة. يعني مثلا اليوم صار لي موقف، يعني سائق أجرة واقف لي في نص الشارع يشوف التليفون يضبط اللوكيشن أو شيء. يا أخي ما يصير كذا، يعني الطريق استخدامه للكل مش لك أنت فقط. فاللي يبي يدور لوكيشن يدور رقم أو شيء صفته على جنب عشان ما تعرضوا حياتكم حياة الآخرين للخطر. على طاري الريحان أنا أخبركم، يعني أنا من النوع اللي ما أحب أشرب الشاي من غير نكهة، لازم اليوم نكهة. اليوم الشاي بإيش؟ شملي حبق، حاطين في الشاي حبق، ما يطعم أي شيء، يقول كان فيني كورونا ما يشم. فكنت في الدوام ومزروع مشموم برا، احنا بالعمان يسموه ريحان لكن مش الريحان هذا اللي ينكل في السلطة. خذيت لي ورقتين غسلتهم شوية، عصرتهم عشان تطلع الزيت العطري اللي فيه، وحطيتها في الشاي وكان الطعم جميل جدا جدا جدا. يعني لا تأخذوني قدوة، يمكن سبحان الله يكون في مادة سمية أو شيء، بس أنا استمتعت الصراحة بالطعم، كان وايد حلو. معنا خديجة. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا مرحبا وسهلا، كيف الحال؟
0: تمام، كيف حالك أنت؟
1: الحمد لله تمام. مرحبا وسهلا فيك.
0: يا مرحبا بخديجة، من وين؟
1: من صحاب.
0: من أصحاب، من زمان ما اتصلتي. شوفوا لا تلوموني، اللي يغبوا عنا فترة وبعدين يرجعوا ويقولوا ما تذكرين صوتنا.
1: كله ولا هالحار عاد.
0: كيف الأجواء معكم اليومين؟
1: والله الحمد لله الأجواء طيبة، لا زالت في حرورة لكن الحمد لله.
0: كان رطوبة من كم يوم حد يشتكي. رطوبة ترى حتى في مسقط ما شاء الله.
1: يلا الحمد لله تعودنا، جونا وتحبه.
0: عاد أقول خديجة، الله على بيذا مصحار هذاك الأصفر الإسكندراني ما شاء الله البحري.
1: أي ما البحر احنا نسميه بيذا من البحر
0: ما شاء الله. بعده الموسم ولا خلص؟
1: والله ما أعرف،
0: أظن خلص الموسم. خلاص
1: أتوقع خلاص.
0: كنت في صلالة وما لحقت أنا.
1: ما شاء الله.
0: تعرفي في صلالة بيذامهم نفس الشيء، من النوع اللي ما شاء الله حجمه كبير وكذا، يعني راهي مليان لحم، لكن ما يبيعوه، الأغلب العمالة هناك يقطعوه ويسووا له هذيك الخلطة ويبيعوه.
1: أي صحيح.
0: أي
1: والله.
0: حي الله بخديجة.
1: يا مرحبا وسهلا.
0: يا مرحبا، تفضلي، شو حابة تسمعي؟
1: حابة اسمع محمد عبده إذا موجودة الأماكن.
0: الأماكن
1: أيه. وأهديها لزوجي أبو علي.
0: مسافر؟
1: يعني تقريبا. يعني مسافر في البلد.
0: ما شاء الله.
1: أيوة، ولكل اللي أعرفهم وعيالي بس.
0: حاضر.

0: اختيار جميل للفنان محمد عبده. اليوم اخترنا لكم أغنية مذهلة أيضا لمحمد عبده حتى تكون أغنية الأسبوع إن شاء الله. معنا أخونا خليفة وسلطان.
1: مساء الله بالخير ومسعيد حالك.
0: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: سلام، إن شاء الله بخير. الله يعافيك.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: مسا عليك بالخير، مسا على محمد راشد الشملي وعلى المستمعين المتابعين، ويا مرحبا بكم، حياكم الله.
0: الله يحييك ويسلمك. كيف الأولاد والأحفاد؟ كلكم طيبين إن شاء الله؟
1: الحمد لله، الله يسلمك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. يا مرحبا.
1: يا مرحبا ما شاء الله. أول شيء بعد نرحب بأهل عمان اللي موجودين عندنا في العين، ما شاء الله. أنت تقولين الزحمة عندكم، وعندنا بعد ترى زحمة ما شاء الله.
0: أي إجازة؟ لأن لا إجازة اليوم ومع الويكند ففرصة.
1: إجازة.
0: أيوة
1: نحن باكر الإجازة.
0: لا اليوم إجازة المولد النبوي.
1: لا أوكي، نحن بعد إجازتنا باكر بنفس المناسبة المولد النبوي إجازة عندنا باكر الجمعة.
0: ما شاء الله.
1: اي والله.
0: بس انتوا عادة الجمعة يعني كأنه الخميس، مش دوام كامل صح؟
1: ايه دوام. لا دوام لين 11:30.
0: اي ليه موعد الصلاة.
1: ايه نعم.
0: حي الله ابو سلطان.
1: الله يحييك ومسعد حالك.
0: الله يعني مهيلين عليكم عيال ما شاء الله العمالي.
1: لا ما شاء الله ما شاء الله موجودين والله ما شاء الله، يعني تحس فيهم شيء يعني ألفة. ويعني انا لاحظ ان هالعمان يمكن يسمعوني، وهذه يمكن اقولها بصراحة، يعني عندهم ألفة أسرية، يعني تحسينهم ريايل وايد يعني، ويا حريمهم يعني حنونين وايد يعني. بصراحة ألاحظ هالشيء يعني من خلال ما شاء الله يعني المخالطة وياهم، وعندهم كذلك أيضا التواصل

0: أسري العائلة ما شاء الله يوميون محلات أو يون هذا، تحسهم جايين كلهم مع بعض يعني. وهذه يعني الناس اليوم يمكن تقول
1: بالتقديم.
0: مشغولة،
1: صح صح صحيح.
0: إيه يعني يقول لك والله خلنا نسير أنا والحرمة ونسد العيال وخلاص. لا هم ما شاء الله يجون وعيالهم وياهم ومهيلين مثل ما تفضلتي، مهيلين علينا بصراحة يعني.
1: الله
0: لو خصوصا
1: يسلمك.
0: في العين ترى أم سعيد بالذات يعني، يمكن في دبي أبو ظبي يعني شوية لأنها مدن كبيرة يمكن ما تحس فيها، لكن في العين بالذات يعني تحس فيهم وايد يعني. يمكن وجود بعد البريم قريبة من العين،
1: صحيح.
0: وهذا الشيء يعني عاطل يعني بصراحة يعني. لذلك نستانس وايد بزوار العين وخصوصا أهل عمان بصراحة يعني.
1: والله
0: يلا.
1: سوق العين حلو عيبني أنا، جيت قبل شهر أظن أو شهرين.
0: مرة.
1: لا لا جيت جيت
0: لا
1: جيت قبل شهرين أظن. صارت عندنا حالة وفاة في البريمي، فقعدنا وأدينا واجب العزاء ورحنا خطافي كذا سريعة، يعني رحلة سريعة للعين يمكن ثلاث ساعات بس ورجعت.
0: مولات سرتي ولا سوق
1: والله
0: عادي؟
1: لا مول رحت.
0: مول
1: شو اسمه
0: العين مول؟
1: شمالي؟ لا
0: العين مول؟
1: لا
0: بوادي مول؟
1: أظن البوادي أظن.
0: إيه لأن البوادي مول جيمي مول آخر واحد الحين توا مجددينه،
1: بس حسيته قديم البوادي مول. صح كم سنة صار له؟
0: البوادي مول قديم، البوادي من 2015
1: أوه ما شاء الله
0: تقريبا يعني. إيه أو أقل حتى يمكن 13 يمكن. لكن المجدد فعلا اللي ترند حاليا في العين اكثر شيء الجيمي مول. ايه وحاليا جاري التجديد بيكون العين مول، بعد بيجددونه الحين حاليا يعني. جاري التجديد بيجددونه حاليا،
1: بس الكورنيش حلو في حركه ما شاء الله.
0: ايه طبعا لا
1: مو كورنيش بحر ممشى، يقول لي ما فيها كورنيش ممشى. انا قصدي
0: لا لا لا هو معروف وفعلا هني ترى اسمها كورنيش فعلا يعني.
1: شفت شمالي بعد يعني انت تشكك في معلوماتي
0: لا يمكن
1: يقول لي ما فيها بحر
0: لا لا هو لانه فعلا اسمه الكورنيش يسمونه الكورنيش.
1: زين شو سالفه جيمي؟ ايش معنى جيمي؟
0: الجيمي هي منطقه يسمونها الجيمي، هي بالجيم ولكن في الاصل الجيمي القاف القيمي
1: الجيمي يعني يسموها بالقاف ولا بالقاف؟
0: لا هي أساسا بالقاف لكن عندنا اللهجة القاف تقلب إلى جيم فبالتالي اسمها الجيمي. هي القيمي هي من يعني اسم المنطقة هاي. اسم المنطقة طال عمرس اللي هي حتى كان اشتهر فيها مستشفى الجيمي معروف كان في العين يعني من المستشفيات المعروفة. اسمه مستشفى الجيمي حاليا سموه مدينة الطحنون الطبية
1: ما شاء الله.
0: هي هذا المستشفى منطقة الجيمي هي المنطقة اللي فيها خلنا نقول المركز الإداري اللي هي بلدية العين الرئيسية فيها. وفيها سينما من أشهر السينمات القديمة جدا اللي كانت حتى من أيام السبعينات، اللي بيمر العين من زمان السبعينات كان يعرف
1: السينما اللي في الهواء الطلق.
0: لا لا لا هاي اسمها لا هاي طال عمرك اسمها سينما الفردوس اللي هني في السوق. هاي اسمها هذه اللي كانت مفتوحة من فوق.
1: ليش دائما الفردوس اسم مرتبط بالسينما؟ يعني حتى في البحرين في منطقة الفردوس
0: الكويت بعد
1: اي ونفس الشيء في يمها سينما.
0: لا بصحح المعلومة سوري، السينما اسمها الواحة مش
1: الواحة.
0: سينما الواحة اللي موجود فيها كانت هاي سينما مفتوحة وموجودة في السوق. أما سينما الجيمي من السينمات القديمة جدا، أذكر أول مرة شفت فيها فيلم كان فيلم عمر المختار سنة 82 أو 83. عمر المختار شفته أول مرة في سينما الجيمي، أول مرة أدش السينما. هاي المنطقة منطقة حلوة يعني بصراحة، فيها مثل ما قلت لك المراكز الإدارية، وفيها كان أول كارفور فتح في العين بعد كان موجود، حتى المركز كان اسمه كارفور عقب صار أصبح الحين اسمه.
1: أنا اللي لفت انتباهي أنه في أكثر من مدخل حتى من البريمي للعين، يعني هنا. دخلنا من مكان طلعنا من مكان سبحان الله.
0: هو من عمان أربع مداخل
1: ما شاء الله.
0: هي المدخل هيلي والمضيف اللي أكيد دخلتوا منه يمكن الشكلة، وفي مركز اللي هو المركز مزيد اللي هو المركز الرابع. فأربع مراكز كان شو اسمه كان موجودة للعين، بين العين والبريمي يعني. لا العين ميزة الجو فيها يعني، حتى في الحر ميزة الجو الجاف ممتازة يعني، يعني تخليك شوي مبنى يعني، المبل القفلة اللي يقفلها عليك الجو هذا
1: الرطوبة،
0: هي رطوبة الجو فاتح شوي. في الليل نوعا ما يتحسن الجو شوية.
1: ذهبتوا للمدرسة عودة للمدارس وسلطان؟
0: عودة للمدارس
1: عشان كذي الأسواق زحمة.
0: ليش أنا أقول الزحمة يعني زحمة بالفعل زحمة، ما تروم تحطري لك في مكان صراحة يعني.
1: هاي غير الطلبات أونلاين بعد اللي ما وصلت
0: طبعا، هذا الأشياء الخارجية وغير اللي في المولات وغير، لكن يعني ما شاء الله يعني صدق زحمة زحمة فعلا يعني. يعني العودة للمدارس ها بروحها صار طقس من الطقوس اللي سبحان الله يعني. كان قبل أيام أول كان قبل العيدين فقط هم اللي فيهم زحمة ورمضان، الحين ما شاء الله موسم عودة المدارس وعندنا ثلاث عودات للمدارس. العودة الأولى هاي وفي طال عمرك بين الفصل الأول والثاني، هذا أيضا لأن فيها إجازة طويلة شوي للطلاب حوالي 3 أسابيع، فبالتالي يعني العودة للمدارس الفصل الثاني بعد فيها تي يمكن بين الفصل الثاني والثالث شوي إلى حد ما يكون أقل شوي.
1: حلو حلو. لكن يعني تخلينا نحن نستعيد ذكرياتنا في مثل هذه الأوقات فعلا. حتى لما كنا صراحة نجهز للأولاد وكذا.
0: إيه والله يعني أقول لك صدق يمكن هي يعني شغلات حلوة، ويعني تحسينها مثل ما قلت لك يعني كأن نحن كأن يعني ترد المدار المساطر القلامة، طبعا مع اختلاف الأشياء اللي ظهرت اليوم يعني ما شاء الله نحن ما لحقنا عليها قبل الأشياء. سير كتب أيام السيور نزلت، أنا أذكر يمكن سنة 85 بدينا نستعمل السيور، تركنا الشنط كشباب يعني.
1: أي
0: الشباب
1: هاي المتمدن يعني المتطور اللي يشيل سير
0: عاد. بعدين كان يحسب عليه اللي يشيل شنطة هاي يعتبرونه يعني
1: دلوع.
0: لا أو يمكن يكون من الأخوة الوافدين يعني. ما يشلون الوافدين، عندنا الطلاب مجتهدين وكذا ويشلون شنط وياهم. نحن نعتبر لا لازم يكون سير يعني زي وسيلة مريحة مش مريحة مش مهم، المهم يكون فيه.
1: ولا عدة استخدامات السير حتى أبو سلطان.
0: طبعا
1: نعم. حال ضرابة مرة شغال السير
0: ما يحتاج. لا هي عموما الضرابة فيها أشياء كثيرة لها استخدامات، السير كأحد الوسائل يعني. المسطرة اللي فيها موس هاي بعد كانت
1: يا ربي لا لا لا ما نبغى نتهور.
0: الفرجار بعد يستخدم يعني أوقات يعني في أشياء يعني تخلي الواحد يستخدم الوسائل هاي الصراحة. لكن
1: الله
0: بشكل عام إجمالا العودة للمدارس والمدارس بشكل عام، وأنا أقول للكل اللي يستمع لك أن ما كان يعني فعلا ما في حد من اللي يسمعنا حاليا أو ما يتوله على أيام المدارس قبل صراحة والله يعني ما في، رغم أنه في وقتها سبحان الله البعض منا كان ما يحب المدارس يعني يقولك يا ليت المدرسة إجازة، يا ليت ما تشو، يا ليت يصير نحصل المدرسة مسكرة يعني. لكن والله إجمالا بشكل عام المدارس حلوة، ولحد يفوت هالأيام والله هاي نصيحة يعني فعلا لأبنائنا الطلبة والطالبات، لا تفوتون هالأيام والله أيام جميلة وحلوة فيها كلها صداقات حقيقية وبدون مقابل يعني.
1: وتستمر هذه الصداقات سبحان الله
0: تستمر بعضها نعم والله. نحن نعرف طلاب عندنا صداقات وياهم من أيام مدارس. أنا أعرف ريال ربيعي يعني الله يذكره بالخير، مسافر الحين نروي زين، من يوم أنا وياه في الصف الأول ابتدائي لين الحين يعني الله. صداقات المدارس مثل نفس صداقات الحي والعمرة على فكرة يعني نفس بالضبط يعني، لأنها بدون مقابل. شو المقابل في المدارس؟ مسطرة، قلم زيادة، مقصف يوم الأيام ما عندك خردة خلصت، ضاعت ولا شيء تشتري من المقصر. هاي نهايتها في النهاية.
1: أشياء بسيطة صحيح.
0: إيه والله بسيطة.
1: حيا الله أبو سلطان، سعدنا بسمع صوتك يا أخوي، حياك الله. في خاطرك شيء حاب تسمعه؟
0: طلبت عبد المجيد والله.
1: أبشر أبشر، حياك الله يا أخوي.
0: الله يحفظك.
1: مرحبا، مع السلامة.
0: جاب السعيد إن شاء الله علينا وعليكم بإذن الله.

اهلا وسهلا بالجميع، ونرحب بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا في استديو 5 حلقة الخميس الونيس. ان شاء الله مساءاتكم جميلة وتقضوا مشاويركم بسلامة. اهم شيء ان الواحد يعرف كيف يقسم راتبه هذا الشهر. يعني في أشياء أحيانا مثل ما ذكرت في بداية الحلقة، خاصة في المواد القرطاسية، البعض يشتري مثلا كمية ويخليه في البيت إذا كان سعره معقول. مثلا شملي قاعد يقول لي مثلا درزن محايات بكم؟ قلت لي 200 بيسة. 200 بيسة درزن مساطر نفس الشيء. فما يمنع أنه، لأنه طبيعي يرجع من البيت الطالب ما عنده محاية، ما عنده قلم. يعني أنا أحس البنات أكثر حرصا على أغراضهم من الأولاد. الأولاد أكثر أنه يضيعوا، ما يهتم أنه هو يدور. فلازم يكون في ستوك. يعني كل يوم الأم بعد بتروح المكتبة وبتطرش وبتجيب له قلم وتجيب له مسطرة وتجيب له محاية. إذا كانت الأسعار في المتناول ومعقولة، يعني حلو أن نحط لنا أيضا ستوك. وإذا يعني في بعض البيوت مثلا الأماكن بيع القرطاسية يكون بعيد عليهم، أو أنه مثلا ما عندها حد يوصلها، أو الأب يداوم مكان ثاني، فعندها مثل ما يقول طوارئ إذا مثلا احتاجت أي شيء. وأيضا أقول كل واحد يقيس على عمره وعلى حسب ميزانيته، وإن شاء الله الله ييسر كل الأمور بإذن الله تعالى. للتواصل ويانا 24-698-151، رسائلكم 72-44-2009. من الأخبار الفنية، احتفل الفنان عاصي الحلاني بحفل زفاف بنته دانا على آلان سعد في حفل عائلي أقيم في منطقة فطرون اللبنانية بحضور أفراد الأسرة والأصدقاء، وسط أجواء جماعات الدبكة والفلكلور اللبناني بالأغنيات الشبابية. رافق عاصي بنته خلال دخولها إلى الحفل في لحظة عاطفية بكتني أنا الصراحة، بينما شاركت شقيقتها ماريتا في استقبالها بالغناء. قدمت أغنية والدها ألو جن جنوني، كما شارك شقيقها الوليد في أجواء الدبكة والاحتفال. خصص عاصي لابنته أغنيتين بهذه المناسبة، هما فرحة بيتنا ونصي الثاني، إذ أعدت الأخيرة خصيصا لترافق الرقصة الأولى للعروسين، وهي من كلمات محمد شحاتة وألحان عاصي الحلاني. خلونا نسمع.

نجاح ملفت أيضا لميني ألبوم مفرفح اللي طرحه الفنان ماجد المهندس في هذا الشهر. يضم الألبوم 5 أغنيات تجاوزت كل واحدة منها حاجز 1,000,000 مشاهدة على يوتيوب، بينما تصدرت أغنية مفرفح القائمة بأكثر من 3,000,000 مشاهدة خلال نحو 10 أيام فقط من طرحها. قدم أغنيات الميني ألبوم باللهجة العراقية محققا تفاعل من جمهوره مع العمل اللي سبق وطرح تطول الشمس بأسابيع قليلة.

هذه الأغنية أيضا نهديها للمستمع سيف الهاشمي، إن شاء الله تستمتع بالأغنية أخي الكريم، ونعتذر عن أغنية فاضل عواد ما موجودة معنا. تفضل.

جاتني رسالة من أخونا جميل السعدي يقول مساء الخير مساك ورد أخي. تصدقي يا ندى، أنا عندي علبة توضع فيها الأقلام، مخلنها فوق مكتبي صارت مليانة أقلام، والسبب كل مرة حصل القلم طايح على الأرض قدام مكتبي، والسبب أنه طاح من طالب وما رجع يدور عليه. سمعتوا؟ لكن لو كانت طالبة بتدور قلمها وما بتمشي إلا لما تحصله. الشباب عادي لكن الشباب لا، الأمور طيبة. أهلا ندى، نريد إهداء لأختي بكرة حفلة خطوبتها، ننتظركم. عاد على شملي نجي لكم شيء كذا حلو لحفل الخطوبة. زين، نكمل وياكم البرنامج. في خبر عن الفنان كاظم الساهر، طرح اغنيته الجديده اتت يوم 20 اغسطس ضمن مشروع البومه الجديد، بعد ان شوق جمهوره بمقطع قصير كشف من خلاله عن موعد الاصدار. هذه الاغنيه تاتي بعد اصدارات سابقه من الالبوم ابرزها احباب واللي اجيبك باللهجه العراقيه ومتى بالعربيه الفصحى، ليواصل الساهر التنقل بين الالوان واللهجات اللي تميز تجربته الفنيه. اتت قدمها قبل ان يقدمها للمره الاولى على المسرح، قدمها خلال حفلة في عمان بعد نحو ساعة فقط من صدورها، فمفاجأة كانت للجمهور الأردني. خلونا نسمع أتت وراجعين.

جمهور كاظم جمهور خاص جدا يتذوق اللغة العربية الفصحى، يستمتع بالأبيات الشعرية أيضا الجميلة، بالإضافة إلى حس الجميل اللي يعطي للأغنية كذا جمال. مثلا مدرسة العشق أظن من أجمل ما غنى الفنان كاظم، والظل كذا من الأغاني الخالدة. مدرسة الحب، علمني حبك سيدتي، كانها قصة جميلة جميلة جميلة. خلونا نسمع شيء اللي بكرة حفلة خطوبة أختها. تفضلي يا أختي وألف مبروك.

لكل اللي يحتفل بمناسبة سعيدة، كتب كتاب، عقد قران، يعني ملكة، كلها مسميات واحدة، أيضا خطوبة، توصيل المهر أو المكسار، البعض يسميه ليلة الدخلة والزواج، ما شاء الله، واللي مخلص زواجهم خلاص مقررين انهم يروحوا شهر العسل. ايضا هناك عاد تكشف الاقنعة، هناك بتشوفي اذا كان كريم ولا كان بخيل، اذا كان فرفوشي يحب السهر ولا لا كئيب وكسلان وما في بارض، بتشوفي الى اي مدى هو يخاف عليك ويراعيك ويدللك ويخاف عليك ويسعدك بقدر ما كان، أو العكس. وانت بعد ترى بتكشفها كسولة، مرتبة، كشوخية، رقيقة، مؤدبة، قنوعة، تراعيك، ما تبغي تعبك، ما تبغي تستنزف ميزانيتك، يعني بتشوفوا هناك بتكتشفوا بعض، يا بترجعوا بعلاقة قوية يا الله يستر. وايد حلو انه يروحوا شهر العسل على فكرة، يعني هني بالفعل تكتشفوا بعض، انتوا مقابلين بعض، فهناك يتم كشف الأقنعة بالفعل. لكن إن شاء الله يا رب تكون حياتكم دائما جميلة، ويعني نطول بالنا، اللي يتزوج يتزوج الصبر وياه ويطول باله ويعطي دائما الأعذار، وإن شاء الله، لأن أحيانا نشوفه الرجل خاصة لما يروح شهر العسل لأول مرة مع بنت الناس وحبيبته، أحيانا يكون متوتر، وأحيانا يعني يخاف انه هو يكون مقصر، فتلاقوه دائما يعني ستريس، عرفتوا اللي مضغوط، فانتي حاولي ان تخففي عنه، تخلي الموضوع بسيط، لا تقلي على كاهله ابدا، وان شاء الله ترجعوا اقوى كابل على وجه الارض.

عدت واليوم فلت وانجبر يلغي السفر والصبر أمون ما منا مفر لو كم شهر يلا قوم الحوش واخذ لي الصور

0: حمر خلي بالك
1: اللي خلص هذا الشهر
0: يبا خلي بالك
1: هم اللي خلص هذا الشهر
0: عد شهر الياي وهو شهر الشكر
1: واللي عقبه الدس
0: وصله في الثمر
1: والفواكه كلها
0: ورق حمر
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال، وأهلا وسهلا ويا فيكم ويانا في الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج. إن شاء الله أرجع لكم من غير شر يوم الثلاثاء القادم في حلقة جديدة من استوديو 5، أحد واثنين إن شاء الله بيكون معاكم الزميل عدنان الميمني. نرجع للأخبار الفنية ولطلباتكم أيضا. من الأخبار الفنية، يستعد الفنان مصطفى أمر لطرح كليب أغنيته الجديدة أمر أمرين في تجربة تمتد لنحو 13 دقيقة تمزج بين الموسيقى والدراما والفانتازيا مع الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والجرافيك لصناعة عالم بصري متكامل. تعود الأغنية إلى اللون الإسباني سبانيش الذي سبق وقدم مصطفى أمر خلال مسيرته، بينما وضع فارس فهمي الألحان وتولى كريم عبد الوهاب التوزيع الذي استغرق العمل عليه فترة طويلة بما يتناسب مع فكرة الكليب. دور أحداث العمل في أجواء مستوحاة من القرن 16 وحكايات الساحرات قبل أن ينتقل بين عصور مختلفة إثر انفجار بلورة غامضة، يتحول خلال الرحلة إلى مستأذب في قصة تجمع بين المغامرة والخيال. يشارك الفنان صلاح عبد الله في الكليب بدور الراوي، فيما كتب السيناريست والشاعر مدحت العدل التعليق الخاص بالحكاية. استغرق تصوير ومونتاج العمل نحو 3 أشهر بسبب كثافة مشاهده ومؤثراته البصرية.

نجادي تحياتنا لك. طالب أغنية عبد المجيد عبد الله تخيل، إن شاء الله بسمعك إياها. الخبر التالي عن الفنانة داليا، الفنانة السعودية اللي أعلنت اعتزالها أمس الأربعاء، اعتزالها المجال الفني نهائيا، مؤكدة أن عملها المقبل مع كارما ولما قيس من برنامج The Boys Kids بيكون آخر أعمالها. أوضحت أن قرارها جاء بعد سنوات حست خلالها أن العمل الفني يستنزف جزء كبير من روحها وصحتها وإنسانيتها، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على مواصلة المشوار. وجهت الشكر لجمهورها وكل من دعمها طوال مسيرتها، معربة عن حزنها لاتخاذ القرار. يأتي الاعتزال بعد مشاركتها في الموسم الأخير من بويس كيدز، وهي تجربة قالت سابقا أنها أعادت إليها جزءا من شغفها بالفن قبل أن تحسم قرارها بالابتعاد نهائيا.

الفنان اللبناني وائل كفوري طرح أحدث أغنيات محبوبي بعد أن قدمها للمرة الأولى أمام جمهوره في حفلة الأخير في الأردن لتنتقل بعدها إلى المنصات الرقمية وسط تفاعل لافت من جمهوره. كفوري روج للأغنية بعد قبل لا يطرحها في مقطع عفوي ظهر فيه برفقة فرقة الموسيقية متفاعل مع اللحن. تحمل الأغنية كذا أجواء رومانسية خفيفة، خلونا نسمعها.

فنانة تونسية لطيفة اختتمت طرح ألبومها شبهي بالملي مع إطلاق 4 أغنيات جديدة: النص الحلو، دقات نقص، وحلي حلي، وحالة، لتكتمل بذلك مراحل إصدار الألبوم. خلونا نسمع شيء وراجعين.

أيضا الفنان اللبناني وليد توفيق عاد إلى جمهوره بأغنيته الجديدة مبسوط اللي طرحها بالتعاون مع مجموعة روتانا. إيقاع شرقي سريع وأجواء احتفالية مبهجة حاملة رسالة تدعو إلى التفاؤل والفرح. الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع حمدي المهيري.

الفنان اللبناني فضل شاكر أيضا استأنف نشاط الغناء أو يقترب من استئناف نشاط الغناء بعد سنوات من الغياب مع تحركات سوريا لاستقباله وإقامة أول حفلاته بعد انتهاء فترة العلاج والنقاهة اللي يخضع لها حاليا في الدوحة. نوجهوا له دعوة طبعا وزير الثقافة السوري إلى شاكر لزيارة سوريا وتكريمه، فيما تداولت تقارير عن عروض لإحياء حفلات في دول عربية من بينها مصر، الكويت، المغرب، تونس، لبنان وسلطنة عمان، بالإضافة إلى كندا وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية دون تأكيد رسمي من فريقه حتى الآن. تأتي هذه التحركات بعد إخلاء سبيل فضل شاكر ورفع منع السفر عنه، بينما لا تزال القضايا المنظورة بحقه أمام القضاء اللبناني مستمرة، ومن المنتظر أن يحدد انتهاء فترة التعافي والإجراءات القانونية مع موعد عودة الفعلية إلى المسرح. من الأخبار أيضا مروان خوري يستعد للقاء جمهوره السوري على المسرح الجماهيري يوم 29 أغسطس، وتحت شعار سوريا تشرق من جديد. هذه كانت أخبارنا الفنية مستمعينا، نتمنى أنكم قضيتوا معنا وقت جميل وممتع. أما أغنية الأسبوع اخترنا لكم أغنية جميلة أكيد للفنان محمد عبده مذهلة، صدرت هذه الأغنية عام 2003 من بفضل كلماتها الشعرية للأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق. المشاعر تقدم حالة غزلية مختلفة تمزج بين الإعجاب والدهشة والحيرة أمام شخصية تبدو في الوقت نفسه واقعية وخيالية. نترككم مع هذه الرائعة وإن شاء الله دايما نلتقيكم بالخير والمحبة عبر أثير إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. تقبلوا تحياتي خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج الأمين محمد بن راشد الشميلي، وفي أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: عشت سلمت.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمر.
2: Oh.

0: Все, мой.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحام، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار، مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: العب

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. I can't go back. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جغفر عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.

0: بتقولي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. I can't go back. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن! برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا غفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نسمة البرد الحياة، واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين يا صباح الياسمين.
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: عشت عشت شباب.
1: عاش بطلال.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: الله عليك. الله الله الله سمت.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: عشت.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: تعبشت، يعطيك العافية.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
7: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
8: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
8: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
8: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
8: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
8: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
8: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
9: أهلاً وسهلاً بكم. تدور الرواية التي نتحدث عنها اليوم حول لغز عقد لؤلؤ مسروق، يعود إلى أصول تمتد لرحلة السفينة سلطانة في القرن 19. بطلة القصة فتاة عربية مهاجرة تتتبع الخيط بمساعدة أستاذ علم نفس مفككة شفرات خفية داخل قصة هذه السفينة العربية التي وصلت إلى نيويورك. تقودها الرحلة إلى نيويورك أيضا، حيث تتشابك أحداث غامضة في مغامرة تمزج بين التشويق والخيال والواقع. نناقش في هذه الحلقة رواية يوم سلطانة للكاتب معاذ بن خلفان الرقادي عن دار لبان للنشر. فأهلا وسهلا بكم.

0: مرحبا معاذ.
1: حياك الله، يا اهلا وسهلا.
0: دعنا نبدأ بقصة السفينة سلطانة، ما هي هذه القصة؟
1: نعم، السفينة سلطانة هي رحلة مؤرخة وتم ذكرها في مصادر العمانية ومصادر الأجنبية. هذه رحلة يعني بعثة عربية أرسلها السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي إلى نيويورك في عام 1840. فهذه بشكل عام هي يعني موعد هذه الرحلة، وكان طبعا هدف منها هو توطيد العلاقات ما بين سلطنة عمان، أو في كما يقال في ذلك الفترة اللي هي الإمبراطورية العمانية، وأيضا القوة الناشئة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، طبعا نحن نتكلم عن تقريبا نهايات القرن التاسع عشر،
1: في منتصف القرن التاسع عشر. نعم. عام 1840.
0: نعم. نعم. طيب أحمد بن النعمان اللي هو قائد البعثة العربية في سفينة سلطانة، نعم، يعني هو حاضر طبعا في الرواية مثل طبعا تفاصيل أخرى، حتى نعم، تتأكد من عمق كتابة الشخصية، إيش المصادر التاريخية اللي اعتمدت عليها، وكيف تضمن يعني إنها موضوعية، يعني كيف تختار مصدر دون الآخر؟ وفي هذا السياق أيضا معاذ، ما أهمية البحث التاريخي قبل الكتابة، أو أنك تبحث بالتوازي مع الكتابة؟
1: نعم، هو طبعا أكيد يعني البحث كما قال اللي هو دائما الرواية التاريخية لا بد أن تكون مستندة على مصادر موثوقة وعلى مصادر متنوعة بقدر ما هي متوفرة. يعني بالنهاية يسعى الكاتب أنه يعني يجعل من الصدق التاريخي هو معيار مهم قبل كتابته لهذه الرواية، لأن هناك أحداث وهناك شخوص وهناك تواريخ محددة أو يعني جوانب معينة لا يمكن أنه يتم تغافلها في هذا الحدث. يعني أقصد أنه أو أنه يتم استبدالها بأحداث أخرى أو تشكيل مخيلة أخرى غير الواقع الذي كان عليه في ذلك الفترة. فالمصادر بالتأكيد يعني كانت هناك مجموعة من المصادر الأجنبية، وهون طبعا هي مصادر في النهاية مترجمة، كثير من هذه المصادر مترجمة، بالإضافة إلى الوثائقيات اللي تحدثت عن هذه الرحلة، وأيضا ضمنها طبعا وثائقيات أنتجتها وزارة الإعلام في سلطنة عمان، وهذه طبعا تعتبر مصدر مهم لأنها في النهاية هي أيضا تفصل بالتحديد ماذا حدث في هذه الرحلة. ورواية أم سلطانة هي لا تتحدث عن الرحلة أثناء يعني عبورها البحر، يعني أو كما قال إبحارها من زنجبار إلى نيويورك، لكنها تبدأ الرحلة من ميناء نيويورك أول في بداية وصول السفينة
0: بعد 85 يوم.
1: بالضبط بالضبط، يعني بعد 87 يوم من الرحلة ورسوها في ميناء نيويورك.
0: نعم، جميل. طيب على ذكر الرواية التاريخية، هنالك من يرى أن هذا المصطلح إشكالي، على اعتبار بأنه ربما قد يشير إلى عدم التخيل، وطبعا هنالك المدارس الحديثة في التاريخ تقول بأنه كل تاريخ هو أصلا عملية تخيل وعملية سرد يختارها المؤرخ وما إلى ذلك. أيضا في نفس الوقت هنالك من يعتبر أن كتابة الرواية التاريخية منطقة آمنة، وكثير من حتى العمانيين أو ربما في الخليج يلجؤون إليها أكثر من أي من نوع أنواع روايات أخرى، ما رأيك في ذلك؟
1: نعم، هو طبعا بالتأكيد يعني الرواية التاريخية حقيقة تعطي مساحة للكاتب، لأن أولا الأحداث التاريخية دائما ما يشوبها الكثير من يعني الجوانب اللي قد لا تكون تعطي مصداقية للأحداث. يعني من كتب هذا التاريخ؟ هذه دائما هذا إشكال أساسي، يعني من كتب هذا التاريخ أو هذا الحدث في أي قضية تاريخية بشكل عام؟ يعني الذي يكتب هذا الحدث بالتأكيد لن يكون يعني طرف محايد أو طرف، لابد أن يكون لديه توجهات في النهاية، وهذه التوجهات قد تخدم أجندة معينة أو غيرها. ولذلك لما يبدأ الكاتب بشكل عام في العمل الروائي أو في الرواية التاريخية، كتابة الرواية التاريخية، يستطيع مباشرة أنه يحدد فيما إذا كان يعني يرغب في إضافة أو تخيل أحداث معينة قد تكون تندرج مع توجه هو أيضا من وجهة نظره في هذا الحدث نفسه.
0: نعم جميل. طيب إحنا نلاحظ أثناء القراءة يعني اطلاع واسع منك ككاتب، يعني مثلا أنت تستشهد بفرويد، أيضا تضع القصة في سياق أكبر، طبعا هذا مجرد مثال استشهاد بفرويد، وحتى تضع القصة في سياقات أكبر مثلا الحروب، الحرب العالمية. أيضا عندما تصل السفينة نجدك تؤثث الحكي بما يحدث في الفضاء العام وقتها، مثلا صراع انتخابات في أمريكا، العبودية والعبيد في حقول قصب السكر وثورتهم. يعني حتى التركيز على التاريخ ما كان مقتصر فقط على هذه البعثة بشكل مباشر، وإنما كيف تحركت وفي أي مناخ تحركت عند وصولها لنيويورك.
1: نعم بالضبط، وهذا طبعا مهم جدا، لأن في النهاية الأحداث التاريخية هي ليست بمعزل عن الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في أي مجتمع. يعني عندما يلجأ الكاتب إلى كتابة الرواية التاريخية نفسها أو الحدث، حتى الأحداث التاريخية، لما يضعها في الإطار السياسي أو في الحدث نفسه فقط دون معايشة الواقع الذي كان يعيشه بذلك المجتمع، تكون الصورة ناقصة، يعني لا تعطي بالضبط للقارئ ماذا كان يحدث، لأن فهم البيئة المحيطة وفهم ماذا كان يحدث في تلك الفترة مهم جدا. أيضا العلوم في النهاية مرتبطة ببعضها البعض
0: متقاطعة. نعم
1: بالضبط، فهذا الشيء يجعل أيضا أن التاريخ أيضا ليس بمعزل عن هذا الجانب. علم النفس ليس بمعزل عن التاريخ، علم الاقتصاد ليس بمعزل عن التاريخ، كل العلوم مترابطة بعضها البعض. ولذلك في هذه الرواية أيضا حتى لا يكون هناك جمود تاريخي أو جمود في أثناء القراءة الرواية، ربما قارئ بعض القراء يعني نوعا ما قد يتململوا من سرد التاريخ أو سرد القصة نفسه دون وجود هناك أيضا جوانب أخرى وعلوم أخرى، يعني تضع القارئ في قوالب مختلفة.
0: نعم
1: يفكر في أساليب مختلفة.
0: نعم وطبعا معالجة فنية أيضا، يعني هي مش كتابة تقريرية بما أنها يعني عمل روائي وأنت نجحت في فعل ذلك. طيب أنا أريد أن نتحدث أيضا عن تأثيث مناخ القصة، أو دعني أقول وجود مناخ آخر مرتبط بالحياة اليومية الحاضرة، لكن قبل ذلك أريد أن أسألك أصلا عن الأزمنة التي تتحدث عنها الرواية. هي تبدأ منذ يعني تذهب وتعود منذ القرن 19 وحتى القرن 21، وهي مع قصة هذه السيدة اللي تروح تبحث عن عقد لؤلؤ تقول بأنه يخص أهلها.
1: نعم، هو طبعا الرواية تتبع أسلوب اللي هو يعني الفلاش باك.
0: نعم.
1: أو اللي هو استرجاع حدث معين ومحاولة تحليل تلك الأحداث السابقة للمضي في حل العقدة أو في فك العقدة في الوقت المعاصر. الرواية أحداثها في الأساس هي تدور في عام 2012. ولذلك أما قصة السيدة الرشيدة بطلة هذه الرواية التي تحاول البحث عن العقد المفقود والذي يعود لأحد أفراد عائلتها، لجده الأكبر والذي كان أحد الذين كانوا في هذه الرحلة، أحد أفراد البحث الذين كانوا في هذه الرحلة، هو ما يجعل تشابك ما بين هذا أكثر من زمن، ما بين الوقت المعاصر اللي هو في القرن 21 وما بين في منتصف القرن 19، وهو أحداث فترة اللي هو
0: وصول السفينة.
1: نعم، وصول السفينة سلطانة إلى نيويورك.
0: نعم. طيب يعني أعود إلى مسألة تأثيث القصة، يعني ما يتوقف عند التاريخ، نشوف أيضا الحياة اليومية، مثلا شخصية تأخذ سيارة أوبر وهي جالسة تنتظر في الشارع. لأي درجة الكاتب يجب أن يكون يقظ وحساس حتى في الكتابة التاريخية لهذه التفاصيل الصغيرة اللي كثير قراء يعتبروها تعطي عمق وحميمية وخصوصية للنص؟
1: نعم، لأنه هو أيضا يعني لما نتكلم عن 2014 فهو فترة قريبة يعني في فترة شهدت كما قال القرن 21 بشكل عام شهد تطور تقني كبير، ولذلك الأكيد القارئ يعيش هذه الجوانب التقنية في حياته اليومية. وكمان لاحظ أن أيضا كثير أصبح من الكتاب أيضا، وربما الكتاب أيا كانوا من العرب أو غير العرب، أصبحت الصبغة التقنية اللي هي المتعلقة أقصد بالتقنية موجودة في أعمالهم بشكل عام، موجودة لأنها أصبحت جزء من هذه الحياة، وأصبح الكثير من الأمور يعني حتى في هذه الرواية ستلاحظي أن الكثير من الجوانب التقنية موجودة المتعلقة بنوعية التقنيات التي كانوا يستخدموها. يعني مثلا عملية التواصل ما بين بطلة هذه الرواية رشيدة والأستاذها الجامعي كانت عن طريق البريد الإلكتروني. في المقابل تجد لا زالوا بعض الكتاب بغض النظر عن الأسلوب الذي يتبعه الكاتب لا زال يستخدم فكرة الرسالة الورقية، أنه كيف يمكن يتم التواصل ما بين طرفين برسالة معينة كذا. فطبعا هذا لا يعني أن هذا صحيح أو أن هذا خطأ، ولكن هي في النهاية تبقى لكل كاتب أسلوب محدد. نعم، ويجد وأنا أقرب حقيقة لمعايشة الواقع أكثر ما هو الجانب السردي اللي قد لا يكون معايش للواقع.
0: يعني نحن نجد أيضا معاذ في تصدير كل فصل إشارات واقتباسات من كتاب. يعني أنت مثلا في فصل تأخذ خبر من الهيرالد الصباحية، صحيفة ومنشورة في مايو 1840، في فصل تأخذ عن سقراط، بوشكين، إبراهيم الفقي وحتى نجيب محفوظ. هنالك يعني هذا دليل على ثقافة متنوعة تتمتع بها، وهي أيضا ليست مرتكزة على الغرب. يعني نجد هنالك حضور أيضا لأصوات عربية. بالنسبة لك لأي درجة هذا مهم أن يكون لدى الكاتب معرفة عمومية وقد تدفع إلى كتابة أكثر تبصرا؟
1: نعم، هو حقيقة أحيانا الاستدلال بأقوال بعض المفكرين أو بعض الفلاسفة وكذا قد تكون هي تجسيد للأحداث التي تدور في الرواية. يعني بمعنى آخر أنه القارئ ربما أحيانا قد يقرأ أو يمر عليه مثلا قول لأحد هؤلاء الفلاسفة أو المفكرين، لكن عندما يشعر أن هناك ترابط ما بين أحداث هذه الرواية، يعني ستجدي أنه في بداية كل فصل هناك قول لأحد هؤلاء المفكرين. الأحداث التي تدور في ذلك الفصل حقيقة مرتبط بهذا القول أو بهذا
0: الافتتاحية
1: بالضبط. نعم، وهذا طبعا حتى أيضا يجعل القارئ ربما مرتبط أيضا بوجدانيا في بعض الأمور ببعض ما قاله هؤلاء الفلاسفة والمفكرين، لأنها في النهاية هذه الأقوال هي بمثابة يعني مخزون فكري للعالمي، يعني وإن كان عربي أو غير عربي لكنه يبقى مخزون فكري مهم يحرك الأجيال القادمة بشكل عام حسب كما قال توجهاتها وأيضا لمختلف الأعمال وغيرها من الأمور.
0: نعم، لكني أنا تحديدا أسأل معاذ عن قراءاتك الشخصية عموما، يعني سواء قراءاتك داخل الأدب وقراءاتك خارج الأدب، إيش عادة تقرأ وإيش أهمية هذا ربما في تطوير خليني أقول ميكانيزمات خاصة تخليك تكتب ربما بيقظة أكثر تجاه كل هذه العناصر اللي تكلمنا عنها قبل شوي، سواء كانت تتعلق بالواقع المعاش أو حتى باستدعاء واستشهاد أقوال لكتاب في مختلف الحقول؟
1: نعم، أنا أشكرك طبعا على هذا السؤال، لأنه فعلا أنا شخصيا مهتم بالقراءة في كثير من الجوانب في مختلف العلوم بشكل عام، وربما الأحداث اللي مرت فيها ربما هي لعبت دور في هذا الجانب. يعني أنا تخصص الأساسي اللي هو في بكالوريوس بالتاريخ، لكني ماجستير في علم النفس، وربما امتزاج هذين التخصصين ربما جعل ظاهر في الرواية. يعني ميل الكتابة التاريخية وأيضا ظهور الجانب النفسي في تحليل الأحداث، يعني كما قال هذا مرتبط بي أنا شخصيا، وأيضا حكم أيضا اهتمامي بشكل عام بالقراءة في في في علوم مختلفة، يعني أيا كان في في علوم الفلك، في علوم الهندسة، في علوم يعني في النهاية الكاتب لابد أن يكون أيضا لديه مخزون معرفي متنوع، لا يحصر نفسه في النهاية في في مجال واحد أو في مجالات محددة، لأن كلما زاد أيضا قراءاته في في مختلف المجالات كل ما كان فرصة إنه يلامس اهتمامات القراء بشكل أكبر، وخاصة هذا التنوع دائما يعطي من يعني منظور مختلف، ربما كان تحليل الأمور أحيانا لبعض الأحداث التاريخية أو غير التاريخية عادة تأخذ من جانب محدد، لكن عندما تأتي أنت من تخصص مختلف أو من من توجه مختلف وتقوم وتحاول تقوم بتحليل هذا الحدث من منظور علمي مختلف، هنا يعني ستظهر بتحليل غير مألوف، وربما تحليل يكون القارئ سيلامس هذا التغير يعني أو النظرة في تحليل بعض الأمور.
0: نعم جميل جدا. معاذ، نحن لا نجد نفسنا كقراء في نيويورك فحسب، بل أيضا في روسيا، رشيدة متواجدة في روسيا، ونجد تفاصيل دقيقة، الساحة الحمراء في موسكو، شارع أربات، قرى موجودة في روسيا. هل زرت روسيا، وهل تظن بأنه هذا مهم، الوقوف على التجربة بشكل معاش وعدم الاكتفاء ربما بمصادر متنوعة قد تخبرنا عن المكان وعن تفاصيله؟ هل رحت لروسيا أو رحت لأماكن أخرى أثناء كتابة هذه الرواية؟
1: هو طبعا بالنسبة للتأثير المكان أكيد بلا شك مهم جدا، يعني معايشة المكان نفسه وحضور الشخص في نفس المكان هو أكيد يؤثر في طريقته في الكتابة وأيضا أسلوبه في الكتابة وظهور هذا العمل نفسه. يعني أنا بالنسبة لي يعني مثلا في رواية يوم سلطانة تقريبا كل المدن وكل التي ذكرت في هذه الرواية جميعا زرتها ومكثت فيها فترة، يعني أيا كان في موسكو في روسيا أو في نيويورك في الولايات المتحدة، في واشنطن بشكل عام، يعني معظم هذه المدن أنا زرتها، ولذلك استحضاري للأحداث هذه واستحضاري للتفاصيل هذه مبنية على معايشة فعلية.
0: نعم، هل كنت مخطط، يعني هل هي جزء من عملية البحث أو الكتابة، أو أن الزيارة كانت سابقة وبعد ذلك ربما أنت قدرت تولف أو تقدم هذه التوليفة في الرواية؟
1: بالضبط، يعني هو حقيقة ما في كان تخطيط لهذا الأمر. نعم. يعني نعم، هو هذا شيء كما قال نتيجة تراكمات فقط لا أكثر، لأن الرواية أتت بعد هذا يعني بعد هذه الزيارات، وأعتقد أنه من الصعب أحيانا أنه ممكن يقول الكاتب أنا ممكن أروح أزور مدينة معينة عشان أكتب فيها رواية، ما أعتقد أنه مباشرة يأتي هذا الشعور، يعني الإحساس أنك تترغب في الكتابة، لكن أحيانا هو الخلفية كما قال الذكريات الموجودة هي التي تصنع، ممكن تصنع عمل روائي وممكن أنها تصنع عمل سردي يجعل الكاتب يستحضر كل المدن أو بعض المناطق أو بعض الأماكن أو بعض الشخصيات اللي تتعرف عليها وغيره في في في أعماله الأدبية.
0: نعم جميل. هو عادة الشائع أنه بالعكس الكتاب لما يروحوا مدن يكتبوا عن مدن أخرى، يعني عبد الرحمن منيف كتب مثلا مدن الملح وهو على نهر السين في باريس. نعم. يعني عن صحراء بعيدة وهو في فرنسا
1: وفي مكان مختلف.
0: نعم.
1: وقد يكون هنا عامل الخلوة، يعني قد يكون بعض الكتاب يتجه إلى مدينة أخرى بغرض الخلوة للكتابة، وهذا طبعا أنا فعلا يعني أجده مهم للكاتب أنه يجد وقت للخلوة الابتعاد عن كما يقال مشتتات، لأنه في النهاية أي عمل أدبي يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى يعني عصف ذهني مستمر حتى يصل، وتدفق أيضا في الأفكار، تدفق في النص حتى يصل للصيغة المناسبة، على الأقل مدة شهر، يعني تكون على الأقل هذه مدة في وقت، يعني من وجهة نظري فقط هذه أنه شهر على الأقل مدة يكون فيها في خلوة حتى يستطيع أنه ينطلق لكتابة باقي النص.
0: نعم، يعني على ذكر الشهر أنت كتبت أصلا هذه الرواية في 4 سنوات.
1: نعم صحيح، لكن فعليا المادة الأساسية فيها في تقريبا شهرين.
0: نعم.
1: الفكرة دائما في الثبات على قاعدة صلبة، بمجرد الشعور أنك ثبت على جميع الأفكار وكتبت معظم الفصول الأساسية، ستجد بعدين أنك ما عندك مشكلة أنك أنت تواصل لباقي الأحداث وباقي الفصول الفري، وحتى وإن امتدت لفترة أطول، لكن الأساس هو الأهم.
0: نعم، جميل جدا. يعني قبل قليل كنا نتحدث طبعا عن روسيا، واضح أنه في علاقة خاصة بينك وبين الأدب الروسي، هنالك حوارات داخل الرواية عن بوشكين مثلا، وحتى ما تكتفي بالإشارة العرضية لهذه الأعمال، يعني مثلا تقول أنه تشير إلى مسألة أنه رواية الشهيرة رسلان أولودميلا أنها يبدو جليا أنه تأثر فيها بقصص ألف ليلة وليلة. يعني ربما اشتباكك مع الأدب الروسي مش بس اشتباك على صعيد قراءة القصص، وإنما حتى القراءة عنها. ما علاقتك بالأدب الروسي، وكيف كان مهم بالنسبة لك أنه يكون حاضر في الرواية؟
1: نعم طبعا، هو بالتأكيد يعني ما دام أنه الرواية تتحدث عن مناطق جغرافية معينة في روسيا وأمريكا وغيرها من بعض المناطق أو الانجبار، فأكيد لابد أيضا يستحضر فيها الأدب، مثل ما استحضرت فيها الجانب السياسي والاقتصادي وكذا، لابد أن يكون أيضا الأدب حاضر، بحكم أنه أيضا على سبيل المثال يعني روسيا هي منبع الكثير من يعني الأدباء، والذي لا زال تأثيرهم إلى هذا اليوم يعني خالد في مخيلة الكثيرين، يعني ليست كمخيلة أقصد أنها مضت، ولكنها لا زالت يعيشها الناس والقراء في كل يوم يعني. فلذلك أيا كان بوشكين أو غيره من الكتاب لديهم أعمال عظيمة، وحقيقة أنا قرأت لمجموعة من الأعمال من الكتاب وشخصيا أثرت فيني كثير يعني هذه الأعمال.
0: سمينا مثل
1: إيش؟ كما قال يعني متعمق فيها، ولكن على الأقل القراءات الأساسية في الأدب الروسي تعطي الإنسان فعلا نظرة مختلفة عما في في في النفس البشرية، يعني هم متخصصون في هكذا يعني في الدخول إلى النفس.
0: أعطينا يعني كذا أعطينا أمثلة على أعمالك المفضلة من الأدب الروسي.
1: يعني ما في عمل محدد حقيقة، يعني أكيد يعني كل كاتب وكل يعني عمل له ما يميزه في النهاية يعني، ولكل أديب روسي ولكل، وأيضا طبعا هذا لا يعني ذلك أنه فقط هم الأفضل، يعني مثلا حتى الكتاب من الولايات المتحدة ومن أوروبا وكذا أيضا يعني لديهم يعني أين كانوا حتى
0: خصوصيتهم.
1: نعم بالضبط، لديهم أيضا أسلوبهم، ويعني داون براون والكاتب الأمريكي شخصيا أنا أعجب كثير بأعماله، وربما من قرأ روايتي أم سلطانة متأثر إلى حد ما.
0: يعني ممكن نقول أنه قريب ويتقاطع معك في أنه رواياته بوليسية فيها قدر من التحقيق، وهذا ربما يكون أيضا حاضر في رواية يوم سلطانة.
1: بالضبط، فهذا في رواية يوم سلطانة حاضر موضوع اللي هو الميل اللي هو الجانب التحقيقي أو الجانب يتعلق بالجرائم أو غيره، لكنه طبعا أيضا يوميسو كاتب الفرنسي.
0: نعم
1: أيضا الكاتب البرتغالي الأصل على ما أظن خوسيه سراماغو.
0: نعم سراماغو.
1: نعم، فكل كاتب أيضا لديه يعني كما قال أسلوبه لديه يعني، والمهم أن الكاتب في النهاية لابد أن أيضا يعني أي كاتب في النهاية لابد أنه يقرأ بقدر الإمكان لمختلف المدارس يعني، وليست لمدرسة محددة، حتى أيضا يجد نفسه يعني في أي بالضبط في أي جانب أكثر ميلا فيه يعني.
0: نعم، تقتبس محمد حسنين هيكل في الفصل الثاني أو في التصدير، وإحنا تحدثنا قبل قليل عن افتتاحية الفصول بتصدير من كتاب مختلفين. هذا التصدير يقول جزء منه تاريخ كل أمة خط متصل يدور حول نفسه لكنه لا ينقطع. هل تؤمن بذلك حقا؟ وإذا ما أردنا تطبيق ذلك على قصة الرواية اللي هي قصة سلطانة وقصة وصول البعثة العمانية إلى والعربية إلى نيويورك، كيف يعني يتمثل ويتمظهر هذا القول في هذا السياق؟
1: نعم، هو كما يقال هذا القول شبيه تقريبا بقول ربما سائد أنه التاريخ يعود نفسه، يعني يعيد نفسه. وهذا طبعا ليس يعني أكيد طبعا هذا المعنى ليس دقيقا 100%، ولكنه على الأقل كل أمة في النهاية لديها مخزون ثقافي، مخزون فكري، مخزون اجتماعي، ممارسات معينة. هذه الممارسات مهما يعني انهارت أمم معينة أو انهارت دول معينة، سيأتي يوما ما ستعود، لأن هذه كما قال الجينات لازالت موجودة في هذه الأمم وستعود مهما كانت الظروف. ولذلك الزمن هكذا دائما يدور في أحوال هذه الأمم وهذه الشعوب. فما نجد مثلا بعض الشعوب ربما تأثرت بفترة معينة من تاريخها، بفترة سياسية ربما تدهورت فيها الأحوال السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية، لكنها سرعان ما تعود بعد فترة زمنية أخرى وهكذا. فقول محمد حسنين هيكل في هذا الجانب أن تبقى الأمة مستمرة، يعني حتى وإن كانت هناك فترات تتقاطع فيها أحداث معينة وربما تذبل في فترة معينة وتصعد في فترة معينة، لكنها تبقى مستمرة في هذا الخط.
0: نعم، أريد أن أتحدث معاذ في نهاية هذا اللقاء عن ترجمة الرواية للغة الإنجليزية، حدثنا عن هذا المشروع.
1: نعم، طبعا ترجمة الرواية هو طبعا كان مشروع مهم ومرحلة مهمة، لأنه في النهاية هذه الأعمال لابد أيضا أن تصل للقارئ الغير عربي، وأنا أعتقد هذا مهم بالنسبة لنا مثلا في سلطنة عمان ككتاب، أين كنا مبتدئين أو يعني في أعمال بعضهم لديهم ما شاء الله أعمال كثيرة، لكن لا تجدي أعمال مترجمة، وهذا حقيقة يعني يؤسف لأحيانا. لا أقول أن هناك تقصير من طرف محدد، لكن ترجمة الأعمال هي التي تفتح المجال لها للنمو مستقبلا، للظهور مستقبلا بين قراء متنوعين من دول مختلفة. فترجمة هذه الأعمال أيضا يفتح لها المجال أن تكون في جوانب مختلفة. بدأنا في المشروع هذا في 2024 أو عفوا في نهاية 2023، ولكن انتهى العمل منه من الترجمة في 2024، وتم طبعا عن طريق دار الحكمة في لندن، وتم إصدار الطبعة باللغة الإنجليزية طبعا مترجمة، وهي طبعا بالمناسبة هي طبعة ثنائية اللغة، ليست فقط الإنجليزية، هي طبعة باللغة العربية والإنجليزية، لأن أيضا نستهدف منها أيضا المتعلمين، وحبي أنه فئة معينة من القراء يميلوا إلى فكرة وجود الترجمة المباشرة للرواية، يعني للعمل أو للكتاب، جانب منه باللغة العربية وجانب منه باللغة الإنجليزية. فصدرت هذه الترجمة في بداية 2025 العام الماضي، وتم تدشينها طبعا في معرض مسقط الدولي للكتاب الأخير، والحمد لله يعني لاقت استحسانا وأيضا اهتمام من بعض القراء الغير عرب، يعني وكانت مهمة لأنه في النهاية أيضا تعرف عن التاريخ العماني لغير العربي، وهذه طبعا أعتقد أنه شيء مهم.
0: نعم، في نصف دقيقة معاذ، يعني هذه روايتك الأولى، ما الذي تعمل عليه الآن؟
1: طبعا أعمل الآن على الرواية الثانية إن شاء الله، وطبعا أصدرت بعض الأعمال سابقا خلال الفترة الماضية، الأعمال طبعا غير روائية، ولكن الآن مركز كما قال أكثر في هذا الموضوع، موضوع اللي هو الخروج برواية أخرى إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير فيها بإذن الله.
0: شكرا جزيلا لك معاذ الرقادي للحديث معنا عن رواية يوم سلطانة، ونحن أكيد نتشوق لقراءة عملك الروائي القادم.
1: إن شاء الله. شكرا لك أستاذ أمل، بارك الله فيكم وشكرا جزيلا.
0: هكذا نصل أحبتنا المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة التي ناقشنا فيها رواية معاذ بن خلفان الرقادي يوم سلطانة عن دار لبان للنشر. ألقاكم في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.